أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

with the message, eh?

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعضويتها في المجلس التنفيذي،
2: في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة الخدمات الحكومية الرقمية وتخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين. أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إتاحة خيارات جديدة لسداد رسوم خدماتها إلكترونيا بالتقسيط.
3: في دبي للأمن لغة تبدأ من الشارع المطمئن وتمر عبر شاشة الهاتف وتحلق في السماء بطائرات ذكية. هنا لا تقاس جودة الحياة بما يقال عنها فقط، بل بما يشعر بها الناس في تفاصيل يومهم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
3: وزارة الدفاع تعرض ناقلتين وطنيتين للاستهداف بصاروخين جوالين إيرانيين في مضيق هرمز. الإمارات تدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت ناقلتين وطنيتين في مضيق هرمز. إطلاق صافرات الإنذار في البحرين.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
3: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. أعلنت وزارة الدفاع عن تعرض الناقلتين الوطنيتين مومباسا والبهية للاستهداف بصاروخين جوالين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه الإقليمية العمانية. قد أسفر الاستهداف عن مقتل أحد أفراد طاقم الناقلة مومباسا من الجنسية الهندية وإصابة 8 من بينهم 4 إصابات بليغة، 6 من الجنسية الهندية و2 من الجنسية الأوكرانية. كما أسفر الاستهداف عن أضرار مادية بالناقلتين نتيجة نشوب الحريق بهما، وقد تم السيطرة على الحريق في الناقلتين. وقد أدانت وزارة الدفاع هذا الهجوم الذي أسفر عن انتهاك خطير وخرق واضح للقانون الدولي ويهدد أيضا أمن واستقرار المنطقة، مشددة على أن الدولة تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي المصالح والمقدرات الوطنية. وأعربت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة واستقرارها. وتهيب الوزارة بالجمهور الكريم استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة. أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت ناقلتي النفط الوطنيتين مومباسا والباهية إثر تعرضهما لهجوم بصاروخين جوالين أثناء مرورهما في الممر الجنوبي لمضيق هرمز ضمن المياه الإقليمية العمانية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الهجوم الإيراني العدواني أسفر عن مقتل شخص من الجنسية الهندية وإصابة 8 من بينهم 4 إصابات بليغة. وقد أعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الضحية ولجمهورية الهند وشعبها الصديق وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. وأكدت الوزارة أن هذا الهجوم الإيراني العدواني يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز أداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يعد من أعمال القرصنة ويشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي. وشددت دولة الإمارات على ضرورة وقف إيران لهذه الهجمات العدوانية بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط بما يحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرات الإنذار مجدداً اليوم، وطلبت الوزارة في منشور عبر حسابها على منصة إكس من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بدء الموجة الثالثة من الضربات على إيران، وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها إن هذه الضربات الجوية التي تشن لليلة الثالثة على التوالي ضد إيران بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستتواصل لإلحاق خسائر فادحة بالقوات الإيرانية وتقويض قدرتها على مهاجمة المدنيين الأبرياء والسفن التجارية في مضيق هرمز. إلى المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
3: إذن الخبر الأبرز، تنطلق اليوم 14 يوليو 2026 مواجهات الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026، حيث يلعب منتخب فرنسا ضد إسبانيا، وكان منتخب فرنسا قد أطاح بمنتخب المغرب من ربع النهائي بثنائية دون رد، بينما فاز منتخب إسبانيا على بلجيكا في الدور نفسه بهدفين لهدف. احتشد آلاف المشجعين في استاد القاهرة بالأمس للاحتفال بمنتخب مصر لكرة القدم بعد عودته من نهائيات كأس العالم 2026 في أول استقبال جماهيري للفريق عقب تحقيقه أفضل إنجاز في تاريخ مشاركته في المونديال. وقد ودع المنتخب المصري البطولة من دور 16 بعد خسارته أمام الأرجنتين 3 أهداف مقابل هدفين في مباراة كان متقدما فيها بهدفين حتى الدقائق العشر الأخيرة، لكنه قدم أداء حظي بإشادة واسعة محليا ودوليا. وجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو رسالة إشادة إلى منتخب المغرب عقب توديع منافسات كأس العالم 2026 من الدور ربع النهائي إثر الخسارة أمام فرنسا. وقال إنفانتينو في رسالته إن رحلة أسود الأطلس في البطولة كانت مليئة باللحظات الجميلة، مؤكدا أن الفريق نجح في إدخال فرحة عارمة على بلده الشغوف بكرة القدم. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية

مين مسافر؟ مين طالع إجازة هاليومين؟ مين هذا الأسبوع آخر أسبوع لإله دوام في الشغل؟ لا ما عم بحكي عن حالي عشان ما تلخبطوا، أنا عم بسألكم أنتوا، أنتوا المستمعين الناس اللي عم تسمعونا، مين رح تبلش إجازته قريبا إن شاء الله يا ربي من غير أي تعقيدات أو تحديات على 404. وأنتوا عم بتجاوبونا فيما يخص موضوع الإجازة، بدي أسألك سؤال للناس دائما اللي عايشة بدولة الإمارات العربية المتحدة. في واحد من أهم الأحلام اللي بتلاقي الواحد عم يركض لها وعن جد عم بيحاول بجوز من أول يوم إجا فيها على دولة الإمارات بأنه يمتلك بيت، بغض النظر كان بيت يسكن فيه أو بيت يستثمر فيه ويكون بالنسبة له زي كأنه ضمان وأمان للمستقبل. شاركونا على 404 إذا بتملك أي بيت في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإذا لسه مفكر إنك تشتري بيت، في شغلات كتير مهمة بدي أحكي لك عنها خلال ساعتنا الأولى من إكسترا فايبس، وتحديدا ثلاث مشاوير لازم تعملها بالبيت خلال النهار قبل ما تاخذ قرار بانك تشتري هذا البيت على 404 وعن طريق رقم الواتساب 0487155222. تقدر تتواصلوا معي انا هبه صالح بمشوارنا اللي ابتدى باكسترا فايبس من هلا ولغايه الساعه 10.

لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
2: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط من 13 يوليو حتى 2 أغسطس. احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
1: الحماس يملأ الأجواء والكل يترقب صافرة انطلاق المباراة مع البيتزا تاور من بابا جونز. 3 بيتزا مع أشهى الأطباق الجانبية كلها في صندوق تاور ب3 أحجام مختلفة، ومعها كوكا كولا مثلجة للجميع. اطلب الآن عبر تطبيق بابا جونز. مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز.

0: أشياء لازم تعملها قبل ما تشتري البيت، وتحديدا ثلاث زيارات خلال اليوم، يوم واحد بس لازم تعملها الثلاث مرات، لا تتأكد بأنه البيت اللي عم تشتريه هو بيت الأحلام. مرة، المرة الأولى هي الساعة 7 الصبح، بتروح بتشوف كيف الزحمة، كيف الناس طالعة على الشغل، وإذا بتقدر تطلع من المكان اللي أنت فيه بسهولة أو رح تعلق كل يوم. بترجع المشوار الثاني بنفس اليوم، بده يكون الساعة 3 العصر اللي هو وقت المدارس، امتى بتخلص والناس بترجع من دوامها. هون بتعرف اذا المنطقة بتصير مزدحمة او بصير في شيء اسمه عنق الزجاجة او لا، واذا في ضجة او حركة بتأثر على حياتك اليومية. ثالث وقت بترجع فيه خلال اليوم هي الساعة 9 بالليل، لتشوف الإنارة، تشوف إذا المنطقة آمنة، وتشوف إذا في هدوء أو إزعاج، وكيف الأجواء بتكون لما بترجع من شغلك أو طلعتك. لأنه الحقيقة حسب ما بيقولوا خبر العقار، بأنه أنت ما عم تشتري بس أربع حيطان، أنت عم تشتري منطقة، جيران، شارع، زحمة، مستوى أمان، وحتى نمط الحياة اللي رح تعيشه كل يوم. اللي لفت نظري الصراحة المسج اللي وصلتني من نسرين، كانت عم تقول نسرين صباحة هبة، والله أهم شيء قبل اختيار البيت هو الجيرة. على سيرة الجيران، قديم نلاقي في ناس عندهم تحدي كتير كبير بأنه يقولك مثلا أنا والله صار لي ساكن بهالعمارة 10 سنين، أو صار لي ساكن بهالكمباوند 10 سنين، ولهلأ ما بعرف مين جاري اللي معي بالحيط، الحيط بالحيط. لو سألتكم على 404 جار اتعرفت عليه خلال سكنك بدولة الإمارات، ولهلأ بالرغم من أنه بجوز غيرتوا أماكن السكن وانتقلتوا وبطلتوا جيران، علاقتكم منيحة مع بعض؟ هل كان في عندك صعوبة أنك تلاقي جار؟ لين بحس الموضوع بالشارع كتير أسهل من دبي، صح؟ لا كمان لا، ما عندكم جيران أنت بتتذكريهم، ربيتوا مع بعض، فايتين طالعين طالعين فايتين، في عندكم وانت صغيرة بيت مين تتذكريهم؟ بيت أبو مثلا؟ أولي والله إحنا الأردنيين حبابين. بيت مين؟ خطاب. اوكي لا قصدي الاولاد اللي كانوا قد سنك وتلعبي معهم، شو كانت اسمائهم؟
1: اه
0: تذكرت العيله. لا ما هو عشان هيك بدي اقول لك ابو محمد، ابو خالد، ابو كذا.
1: حماد
0: اوكي اه اوكي اه والله متذكره من 4 سنين عمرك، لما كان عمرك 4 سنين. لا كان عمرك 10. طيب خلينا نشوف المستمعين على الاربعه لهلا صحبه، خلينا نشوف المستمعين على 404. جار ما بتنسى عن جد، لنشوف موضوع الجيران بدولة الإمارات.

أنا شخص إلى حد ما الحمد لله الحمد لله الحمد لله كنت محظوظة بالجيرة بعيشتي بدولة الإمارات. غيرت الصراحة كتير أماكن، بس مثلا في جيران لهلأ صرنا مع بعض شي بدي أقول 16 سنة، وين ما منروح مننقل مع بعض، يعني وين ما منروح ويميك شور إنه إحنا عم ننقل مع بعض. دينا هذا الموضوع من أول ما كنت ساكنة بالشارقة، كان عندي بس بشرة وكريم، وبعدين اصلا يعني حتى بنوتي الثالثه اللي هي ميرا سميتها على اسم حدا من اولادهم، لانه يعني من قد ما احنا علاقتنا قويه لهلا الحمد لله احنا جيران قبال بعض، بس للاسف باريسون رح ينقلوا. بس استل هذا اللي بقول، في جيران بمجرد ما تلاقيهم بتحس انه هم كنز، يعني عن جد الحياه من غير جيران كتير صعبه، خاصه امتى بحس انا هاي الاشياء حلوه؟ برمضان، بالعيد، بتلاقي حدا اشتهى لك شغله معينه ببعث لك اياها. بحب كتير علاقة الجيرة كمان اللي موجودة عند المواطنين، يعني بدولة الإمارات لما بيكون جارك مواطن يعني يالك على هالجيرة، قد ما هم في عندهم عادات وتقاليد حلوة. بجوز الناس اللي لما كانت عايشة مثلا، خلينا نحكي لما تكون عايش ببلدك بيكون موضوع الجيران مأثر فيكم من انت وصغير، زي ما قلتي لين، يعني انا بتذكر في احنا صغار عن جد كان في جيران لهلأ علاقتنا منيحة معاهم، قديمر احنا عم نحكي عن مثلا ممكن يكونوا 30 و40 سنة بس استل العلاقة حلوة. بس كنا عم نقول هل الناس وصلت لمرحلة ما بدي اخذ واعطي مع اي حدا، ولا بدي اتعرف على حدا، ولا الي خلق لهذا الشيء، ولا احنا بطبيعتنا شوي متكتمين؟ يعني في كتير ناس بيقولوا لك بيدخل بيكونوا ساكنين بنفس العمارة، بيكونوا بنفس الاسانسير، ما حدا بيسلم على حدا، ما حدا بيصبح على حدا، ما حدا بيقول له كيف كان يومك. او بالرغم يعني ممكن هلا احنا عم نقول بانه انت لو كنت موجود باسانسير واوريدي يعني مجموعه من الناس موجودين وانت دخلت على الاسانسير، بتسلم او ما بتسلم؟ بتسلمي لين ولا لا؟ اذا ولا واحد بتعرفي بس هي عمارتك، بتسلمي ولا لا؟ بتقولي انه هاي ولا مرحبا ولا جود مورنينج ولا بتعملي هالعمله؟ اوكي وبتقدر تحددي انه هو، لانه حتى بحس انه موضوع لسه بجوز الاجانب الكونسبت عندهم هذا بحسه كتير اسلس من الكونسبت عندنا. يعني هلا مثلا انت بعمارة الشغل بتدخل على الاسانسير، اذا انت اخر واحد داخل وما بتعرف ولا حدا، جود مورنينج مثلا هيك هذا، وبتلاقي الكل رد عليك جود مورنينج، او اذا حدا اجنبي دخل. مش موضوع انه بدنا نقول والله جنسيه اكثر من جنسيه، بس بكل صراحة إذا كنت عايش بعمارة وإنت فتت على الأسانسير وكانوا في كتير ناس موجودين بالأسانسير وما بتعرف ولا واحد منهم، بتسلم أو ما بتسلم؟ عشان بدنا ندرس اليوم ونشوف موضوع ليش ما عم تعرفوا تلاقوا جيران، بدنا نحل هالمشكلة، ليه ما عم تعرفوا تلاقوا جيران؟ لا عند أهلينا بحس هذا الموضوع الصراحة ما كان جار، بدقوا على بعض سكر ملح فنجان قهوة كذا هيك. هلأ لا، بدك 70 مليون موعد قبل بشهر وشهر ونص عشان يمشي حال الموضوع، وأنا ما بحب هيك الصراحة. بحس خلص الحياة هيك فقدت يعني معنى كتير حلو اللي هو البساطة، وعن جد روح الجيران الحلوة. أنت لما بتسافر ولا بتروح أي مكان أول حدا بتأمنه على بيتك جارك، فصراحة إذا ما عندك جار بحس الحياة مش كتير لطيفة. عندك جار حلو ولا ما عندك جار حلو؟ على 404 خبرونا.

0: التشويق مستمر حتى بعد كأس العالم مع تود من بيين. استمتعوا بإعادة المباريات وأبرز اللقطات واكتشفوا تجربة 2360 التفاعلية مع 6 أشهر من الترفيه ب 69.99 دولار بس. اشتركوا هلأ عن طريق الموقع tod.tv.
1: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأخرى.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: تاور بثلاثة أحجام مختلفة ومعها كوكاكولا مثلجة للجميع. اطلب الآن عبر تطبيق بابا جونز. مكونات أفضل، بيتزا أفضل. بابا جونز.
2: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر rakiz.com/radio.
3: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة ل3 سنوات وضمان 5 سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق شروط.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: رسمياً وصلنا لنصف النهائي وما بقي بسباق الكأس إلا 4 منتخبات. الليل الساعة 11 بتوقيت الإمارات رح تكون فرنسا عم بتواجه إسبانيا بقمة أوروبية قوية، وبكرة الأربعاء الساعة 11 المساء كمان رح تكون إنجلترا أمام الأرجنتين بواحدة من أكثر مباريات البطولة انتظاراً.

0: الفائزين رح يتأهلوا للنهائي الكبير يوم الأحد 19 يوليو، واللي رح يخسروا رح يلعبوا على المركز الثالث.
1: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.
0: نيسو يا نيسو، نسرين عم بتقول والله يا هبة كان عندي جارة بمصر ما شفت بحياتي مثلها ولا رح ألاقي مثلها، يمكن عشان هيك ما عارف ألاقي جيران مثلها بالإمارات. كنا قراب جدا لدرجة أنه مفتاح بيتها كان بميدالية مفاتيحه ومفتاح بيتي معها، وعمري ما رح ألاقي مثلها صراحة. هدول الجيران اللي هيك بيكونوا هالقد أنت مأمنهم على كل شيء في بيتك، خلص ما يعني كنز ما بتعوض، ما بتقدر تلاقي مثله. الحمد لله. هلا بحس المناطق بدولة الإمارات هي اللي بتلعب دور كتير كبير. في مناطق بتحس عن جد الجيران قراب من بعض، يعني مثلا بحس مردف، سيليكون أويسز، الورقة، في هذا موضوع الجيرة. بحس ذا نيو دبي اللي هو مثلا الناس اللي ساكنة بالبرشة، ساكنة بالجي بي آر، بهاي it's not easy. ليش؟ بسبب تعدد الجنسيات الموجودة. هاي المناطق اللي حكيت عنها أول شيء بتحسوا إنه العرب أكتر شيء متمركزين فيها، بتلاقي كتير أسهل بأنك تكون موضوع الجيران. وصراحة الأحلى والأحلى بأنك تحضر مباريات كأس العالم مع الجيران، وإحنا رح نعطيكم هالفرصة نيكست بساعتنا الثانية من إكسترا فايبس مع تذاكر لنصف النهائي والنهائي اللي رح تكون بروكس سينماز بي سيتي ووك. خليكم تابعين معنا.
2: صلي زمان ما خجلتش من وحد

0: التشويق مستمر حتى بعد كأس العالم مع تود من بيين. استمتعوا بإعادة المباريات وأبرز اللقطات واكتشفوا تجربة تود 360 التفاعلية مع 6 أشهر من الترفيه ب 69.99 دولار بس. اشتركوا هلأ عن طريق الموقع tod.tv.
1: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
2: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
3: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم، ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك، وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.
4: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في اي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
3: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان 5 سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعضويتها في المجلس التنفيذي،
2: في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة الخدمات الحكومية الرقمية وتخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين. أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إتاحة خيارات جديدة لسداد رسوم خدماتها إلكترونياً بالتقسيط.
3: في دبي للأمن لغة تبدأ من الشارع المطمئن وتمر عبر شاشة الهاتف وتحلق في السماء بطائرات ذكية. هنا لا تقاس جودة الحياة بما يقال عنها فقط، بل بما يشعر بها الناس في تفاصيل يومهم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
3: الإمارات تدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت ناقلتين وطنيتين في مضيق هرمز. إطلاق صافرات الإنذار مجددا في البحرين. قمصان وأرقام وأحلام نصف نهائي بنكهات التاريخ.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
3: هذه صفاء رزق تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت ناقلتي النفط الوطنيتين مومباسا والباهية إثر تعرضهما لهجوم بصاروخين جوالين أثناء مرورهما في الممر الجنوبي لمضيق هرمز ضمن المياه الإقليمية العمانية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الهجوم الإيراني العدواني أسفر عن مقتل شخص من الجنسية الهندية وإصابة ثمانية من بينهم أربع إصابات بليغة، معربة عن خالص تعزيها ومواساتها لأسرة الضحية ولجمهورية الهند وشعبها الصديق وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. وأكدت الوزارة أن هذا الهجوم الإيراني العدواني يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز أداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يعد من أعمال القرصنة ويشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي. وشددت دولة الإمارات على ضرورة وقف إيران لهذه الهجمات العدوانية بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط بما يحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين. أتاحت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية خدمة فحص اللياقة الطبية لطلبة الجامعات بخطوات ميسرة بما يسهل على الطلبة استكمال متطلبات الالتحاق بالجامعة. بهذا الخصوص تحدثت لمركز الأخبار إيمان النقبي مدير مشروع اللياقة الطبية للالتحاق بالجامعات في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
4: نحن اليوم في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نقدم خدمة فحص اللياقة الطبية للالتحاق بالجامعات. هي من الخدمات الصحية الرقمية المتكاملة اللي صممناها عشان تسهل على الطلبة رحلة الالتحاق بالجامعات. يكون التقديم على الخدمة إلكترونيا من الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للمؤسسة. تبدأ الرحلة انكم تقدمون الطلب باستخدام الهوية الرقمية، بعدها ما عليكم الا اجراء الفحوصات المخبرية، وبعد ما تطلع النتائج تستلم الشهادة الكترونيا خلال 3 أيام عمل فقط. في مؤسسة الامارات للخدمات الصحية نحن نؤمن ان التحول الرقمي الحقيقي هو اللي يختصر الوقت، يبسط الاجراءات ويقدم تجربة تستحق ثقتكم.
0: شبكة ARN.
3: أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرات الإنذار مجددا اليوم. وطلبت الوزارة في منشور عبر حسابها على منصة إكس من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بدء الموجة الثالثة من الضربات على إيران، وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها إن هذه الضربات الجوية التي تشن لليلة الثالثة على التوالي ضد إيران بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستتواصل لإلحاق خسائر فادحة بالقوات الإيرانية وتقويض قدراتها على مهاجمة المدنيين الأبرياء والسفن التجارية في مضيق هرمز. التهم حريقان أكثر من 1300 هكتار من الغابات جنوب العاصمة الفرنسية باريس فيما تحاول فرق الإطفاء السيطرة على النيران المشتعلة. وقد اندلع الحريق في غابة فونبلو الشاسعة الواقعة على بعد نحو 60 كيلومترا جنوب شرقي باريس والتي تضم عددا من القرى. وفي ظل موجة الحر التي تضرب المنطقة امتدت النيران بسرعة في حريق يعد نادرا في شمال البلاد ما أدى إلى تعطل حركة السير والقطارات. إلى المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
3: الليلة لا يقترب مونديال 2026 من النهاية بهدوء، بل يدخل نصفه الأخير على إيقاع التاريخ والانتقام الكروي وألوان تحمل ذاكرة الانتصارات. أربع قمم وأحلام معلقة ومقاعد قليلة لا يصل إليها إلا من يعرف كيف يحول الضغط إلى مجد. في قمة الأرجنتين وإنجلترا تميل الكفة التاريخية قليلا للمنتخب الإنجليزي الذي حقق ثلاث انتصارات مونديالية أمام الأرجنتين. بدأت الحكاية بفوز إنجلترا بثلاثة أهداف مقابل هدف عام 1962، ثم تكرر التفوق بهدف نظيف بعد ربع نهائي 1966 قبل أن يعود الإنجليز للانتصار مجددا في 2002 بهدف من ركلة جزاء شهيرة لديفيد بيكهام. لكن الأرجنتين لا تدخل هذه المواجهة من دون ذاكرة قوية، فراقصو التانجو ردوا بانتصارين لا ينسيان. الأول في مونديال 1986 عندما خطف مارادونا الأضواء في مباراة انتهت أرجنتينية بهدفين مقابل هدف، والثانية في مونديال 1998 حينما حسمت الأرجنتين التأهل أمام إنجلترا بركلات الترجيح بعد تعادل مثير. ومن هذه الكلاسيكية المشتعلة ننتقل إلى مواجهة تبدو أقل عددا في تاريخها المونديالي لكنها بالتأكيد لا تقل وزنا. فرنسا وإسبانيا التقيا مرة واحدة فقط في كأس العالم، وكان الفوز حينها فرنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف في مونديال 2006، بينما ما زالت إسبانيا تبحث عن انتصارها الأول على فرنسا في البطولة. وقبل المواجهة المرتقبة وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على طلب الأرجنتين ارتداء القميص الأزرق البديل أمام إنجلترا التي ستظهر بقميصها الأبيض التقليدي، لون ارتبط في ذاكرة التانجو بانتصارين لا ينسيين على الإنجليز عامي 1986-1998. إذن بين كلاسيكية الأرجنتين وإنجلترا وموعد الليلة الذي يجمع فرنسا بإسبانيا، يبقى نصف النهائي مساحة مفتوحة للحلم والمفاجأة. فالأرقام تمنح أو تمنح الأفضلية والقمصان تستدعي الذاكرة، لكن صافرة البداية وحدها تفتح الباب أمام حكاية جديدة، حكاية قد ترفع منتخبا نحو النهائي وتترك الآخر على عتبة المجد. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. اكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. اكسترا فايبس.

0: خلص بدأنا العد التنازلي للمباراة النهائية لكأس العالم اللي رح تكون يوم 19/7 الساعة 11 المساء. مين هم الفرق اللي رح تتواجه؟ هذا الشيء اللي رح نعرفه اليوم وبكرة باللقاءات اللي رح تجمع المنتخبات الأربعة المتبقية. وواحد من المستمعين رح يروح معنا 2 تيكتس ليستمتع بالفاينل ماتش اللي رح تكون موجودة بروكسي سينما سيتي ووك يوم 19/7 الساعة 11 المساء. كيف ممكن تربحوا معنا هاي التذاكر؟ الصراحة اليوم بدنا نسألكم سؤال. لو بدنا ننسى الأربع فرق اللي تأهلت للنصف النهائي والنهائي، مين الفرق اللي كنت بتحلم بأنهم يكونوا موجودين بالمباراة النهائية؟ مين ضد مين؟ بغض النظر عن الفرق اللي هلأ وصلت للنهائيات، مين هي الفرق اللي كنت بتحلم بأنها تواجه بعض بالمباراة النهائية يوم 19/7 الساعة 11 المساء؟ خبرونا على 404 لنشوف يا ترى مين اليوم رح يربح معنا 2 تيكتس ليحضر المباراة النهائية بروكسي سينماز سيتي ووك.
1: كله بيسأل شو بدنا

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
1: سنة 2018 شارك حارس المرمى المصري عصام الحضري في مباراة ضد السعودية، وكان وقتها عنده 45 سنة. الجدير بالذكر أنه هو خاض أول مباراة دولية ليه قبل 22 سنة، ودي كانت مشاركته الأولى في البطولة، وبكده أصبح أكبر لاعب في تاريخها، وبعدين أنقذ ركلة جزاء كبطل قومي. مفيش أي لاعب لعب أكبر منه سنا من الوقت ده. لو كنتوا بتستمعوا لينا دلوقتي وعندكم 45 سنة، فده معناه إن جه وقتك للانضمام لمنتخبك الوطني. حافظ على حلمك حي.

0: التشويق مستمر حتى بعد كأس العالم مع تود من بيين. استمتعوا بإعادة المباريات وأبرز اللقطات واكتشفوا تجربة تود 360 التفاعلية مع 6 أشهر من الترفيه ب 96.99 دولار بس. اشتركوا هلأ عن طريق الموقع tod.tv.
1: الحماس يملأ الأجواء والكل يترقب صافرة انطلاق المباراة مع البيتزا تاور من بابا جونز. 3 بيتزا مع أشهى الأطباق الجانبية كلها في صندوق تاور بثلاثة أحجام مختلفة، ومعها كوكا كولا مثلجة للجميع. اطلب الآن عبر تطبيق بابا جونز. مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز.
2: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان مليون كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبو ظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.
4: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للرابع عشر من يوليو. اكتشفوا أحدث صيحات الموضة واحصلوا عليها بأسعار لا تتجاوز 29 درهما لدى أردين حصريا في مركز الغرير من 10 صباحا حتى نفاذ الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.
5: مسافر؟ لا تحمل هم تصريف العملات. مع بطاقة الأنصاري للصرافة ترافل كارد من فيزا يمكنك شحنها ب 37 عملة مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني واستخدامها حول العالم بكل سهولة كما لو كنت تنفق في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.

0: الحمار. اسمعوا، امبارح طلع لي فيديو على الانستغرام وانا هيك عم بقلب الفيديوهات، لكن محتوى الفيديو استوقفني. احذروا ليش؟ لانه الصراحة بلحظة من اللحظات احنا منخاف انه انا لا بدي اكون كتير اوفر وابين اني مش مصدقة، ولا بدي ابين كمان انه انا لا احنا عيلة بخيلة وما بنعرف كيف نضيف. موضوع الفيديو كان شو هي ضيافة زيارة العريس لأول مرة لبيت الأهل. أوكي، العريس جاي أول مرة عندكم على بيتكم، شو بتضيفوا؟ هل لازم تنعجقوا وتحطوا سناكس وتحطوا أحيانا كان إذا جاي وقت العشاء يكون في عشاء، ولا لازم يكون والله الموضوع يعني فيه هيك خلينا نحكي موجود داخل فريم، بأنه الموضوع يقتصر على عصير شاي قهوة شكرا وخلصنا عشان الشخص ما ينفهم غلط. فصراحة قلت لا بدي أناقش الموضوع لأنه بحس أنه يختلف من بلد إلى بلد. صباح الخير عهود زميلتنا في إذاعة الخليجية. الموضوع شوي بيخلي الواحد أنه لا أنا I want to make sure إنه اللي عم بعمله صح، لأنه ما بدي أنفهم غلط. العريس أول مرة بيجي على البيت، عادة أنت شو بتضيفه؟
1: شوفي بس عشان أوضح، نحن قبل لا يجي العريس البيت أهل العريس اللي هم الحريم هم اللي يون البيت.
0: Exactly بالضبط.
1: فننسى سالفة العريس. فأول ما يون الحريم البيت خلاص خذوا موعد وكل شيء. شوفي أنا أتوقع وهذا وايد ناس بيتفقون فيه وياي، أن هذه للناس حالهم من حال الضيوف اللي نحن نعرفهم. كيف بنوجب الضيوف اللي بيوننا؟
0: أوه.
1: كيف بنوجبهم؟ بنوجبهم بالأشياء اللي لازم تكون متوفرة. عادة هم يون عقب صلاة المغرب، أكثر الناس يون عقب صلاة المغرب، فطبيعي اصلا دله الشاي والقهوه موجوده في الصاله مع الفاله اللي هي مثلا صينيه الشوكليت البسكوت، هاي الاشياء موجوده،
0: هاي الاشياء
1: هاي الاشياء موجوده. الحين بيت من بيت يختلف. مثلا
0: اجى وقت العشاء،
1: يا وقت العشاء شوفي احنا عاده اصلا ما يطولون، لكن لكن انا اقول لك ان مثلا اذا في بيوتنا لا بتشوفينه مثلا ما بيسوون مثلا عشاء غوازي وعيش ولحم وذبيحة، لا ما بيسوون، ما بيسوون هاي الاشياء، لان اصلا خلاص متعارف ان اهل المعرس ما يون الا لوقت معين. لكن شو الاشياء اللي تكون موجوده؟ مثلا بتكون موجوده اشياء الفطاير، ورق العنب، البايتس الكشري، هاي الاشياء
0: ما هي لحالها قصه اصلا.
1: هي هاي الاشياء مثلا بيسوونها. شوفي في النهاية حالهم من حال أي ضيوف، يعني هي الفكرة أن أنتوا أصلاً شي ولا شي داخلين بيت أصلاً كريم، إذا الغريب بيكرمونه، أنتوا اللي جايين يعني يمكن يكون في نصيب.
0: صح، بس في أحياناً بيكون في عنا كونسبت إنه أنا ستيل ما بدي أبين إنه والله إني أنا أوفر أو أنا مثلاً معجوقة. أو
1: أنا بقول لك ليش مش قصة أوفر أو معجوقة، لأن أصلاً أصلاً أصلاً هذا موجود في الثقافة، فهذا متعارف عليه. يعني we will expect هذا الشيء أو بنتوقع هذا الشيء من البيت اللي بنسيره أو البيت اللي بيونه، يعني تحسين أنه كأنه طبيعي هذا الشيء. وبعدين إذا ما أكلوا ترى نحب نأكل يعني. ولا شرائك
0: من كل عادي نستنى إمتى بدأ مروحة.
1: ويا ويلها لو الأم قالت خذوا هذا وياكم.
0: شوف هينا أخذنا هلأ الفكرة من الإمارات، خلينا ننتقل لسوريا. أوكي لين أنتوا عندكم؟ طيب إذا بيجي العريس لأول مرة، وزي ما قالت هو يوجولي بيكونوا الستات اللي بيجوا أول شيء عشان يتم للتعارف، بس إحنا الصراحة هلأ مثلا بالأجيال تبعتنا لا، يعني حتى لو بيجوا الستات بيجي العريس معاهم، لأنه لازم يكون في يعني بدنا نشوف قبول، هو مش إنه بدنا نحرجه. هلأ طبعا العادات والتقاليد تختلف،
1: وعلى فكرة في بيوت يعني مثلا خلنا نقول خلاص هو شافها أوردي في الدوام، هو خلاص هو جاي هو يبغي يخطبها.
0: أوكي عارف.
1: ممكن يكون موجود يعني بعد ما يسون الحريم يدخل حق النظرة الشرعية
0: زيارات شكلية بتصير بتصفي
1: نفس اليوم يعني.
0: طيب لين شو بتعملوا انتو بسوريا؟
2: نحن بنعمل مثل كأنه أي ضيف جاية، يعني انه ما يعني ما بنعطي شيء كتير سبيشل، بس انه يعني الصحون بتتغير. بتكون مزهرة،
0: العصير بيصير فريش بدل ما يكون علب مثلا.
2: يعني بنحط عصير، بنسأله بدك شاي ولا قهوة، مكسرات، موالح، جاتو،
0: كيكة، هاي لسه كنت أقلك الكيكة لازم تكون موجودة يعني.
2: بس هيك أوقات يعني
0: صراحة، وأنا بحس إنه إحنا لا ما عنا يعني نوصل لمرحلة الفطاير والمثلا هاي الأشياء، لأنه هاي حسيتها أنا بأي بيت مواطن تو من غير شر أفراح أو أحزان البيت بيكون هيك مجهز عن جد في هاي الاشياء موجوده.
1: عشان شيء اقول لك انه طبيعي يعني لما يتسوى هذا الشيء طبيعي
0: اكزاكتلي
1: وما نسال اذا شاي ولا قهوه. لا بتشوفين يصبون اول شيء قهوه بعدين تشوفين يصبون لها كرك
0: صح
1: هذا شاي حمر يعني
0: شاي بالزعفران جاي بالزعتر
1: يعني لازم كأنه لازم يجربون إجباري يعني
0: it's a course لازم يخلص كامل يعني
1: خلاص يعني أنت تصبين ليه شرب ليه ما شرب.
0: طيب خلينا نشوف المستمعين على 404 قولوا لنا أنتم من أي بلد وشو المفروض يتضيف بأول زيارة جاي فيها العريس يشوف البنوتة ويتعرف على أهلها. لأنه next رح أحكي لكم الضياف الصح لما بيكون العريس جاي أول مرة رح أعملكم إياها. على فكرة رح أعملكم إياها سلسلة حاسة إنه كتير رح ننبسط عليها يعني بالزيارات وبالضيافات هالأشياء دائما بيكون الناس عن جد نفسها تعرفها.
1: شوفي حتى لو كان في يعني مقاطعة لكلامك حتى لو كان في تنظيم لهاي الأشياء خلنا نقول شو اللي يتسوى شو اللي ما يتسوى الله يحفظهم يوم يكونون أمهاتكم موجودات
0: صح.
1: والله لو تعطونهم كل التفاصيل سووا شي وسووا شي تقول لا عيب كيف عرفتي
0: يعني شي يحكوا عنا
1: ليش بيقولون عنا فما تقدرين
0: صح.
1: هذا يمكن لما كل وحدة تتستت بروحها في بيتها ممكن تسوي هاي الأشياء إذا كان عندها هذا منتلت الأشياء البسيطة
0: بس
1: أنا أحس مثلا أنا متأثرة بأمي
0: هذا اللي رح أحكي لك يا أول إشي عهود بنكون متأثرين بأمهاتنا بس أنا بحس كمان إنه أمهاتنا هلأ إحنا الجيل هاد صاروا كتير يسمعوا منا وياخدوا لأنه صار في عنا خاصة إذا كانت البنت عندها اطلاع كتير وعندها علاقاتها وعندها فبحس إنه لا في إشياء مش غلط أنا بغير وجهة نظر أمي هي بتغير وجهة نظري فبحس إنه بنقطة من النقاط وبرجع بقول لك بيعتمد على البلد وعلى العادات والتقاليد وقديش الأهل بيكونوا متقبلين للفكرة يعني
1: مهمة.
0: الأحجام لأنه لازم يكون هالقد يعني أنتوا عندكم هاي الفوال الصينية الكبيرة كبيرة يعني
1: الحجم مهم
0: لازم.
1: شو
0: شو يقولون عنا يلا أنتوا قولوا لنا على 404

0: The Lifestyle Collection من داماك شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم مع مرافق عالمية المستوى بقسط شهري يبدأ من 1999 درهما فقط، مع خطط سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور damakproperties.com.
1: وجهة الجماهير برعاية بوتيم، مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين. موسم واحد، أكشن لا يتوقف. تعود ليلة النزال من UFC إلى أبوظبي في الاتحاد أرينا، والعد التنازلي بدأ لأحد أبرز الأحداث المنتظرة هذا الصيف. في 25 يوليو يلتقي ماغوميد أنكلايف نجم الوزن الخفيف الثقيل مع المقاتل صاحب الضربات القاضية خليل راوندري جونيور في النزال الرئيسي، ضمن أمسية حافلة بالأكشن والمواجهات المرتقبة التي تترقبها جماهير الرياضات القتالية حول العالم. التذاكر متاحة الآن، احجزوا مقاعدكم عبر ticketmaster.ae.
2: الحماس يملأ الأجواء والكل يترقب صافرة انطلاق المباراة مع البيتزا تاور من بابا جونز. ثلاثة بيتزا مع أشهى الأطباق الجانبية كلها في صندوق تاور بثلاثة أحجام مختلفة، ومعها كوكاكولا مثلجة للجميع. اطلب الآن عبر تطبيق بابا جونز. مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز.
3: من الصغير للكبير الكل حافظ أغاني، أول ما تسمعوا يا ليلو يا العين تعرفوا فورا مين جاي على دبي.
4: يا ليلو يا العين من بعدك عمر ما هوينا.
3: النجم الشامي رح يولع أجواء بالتهيد تي اكس بي سيزن 5 بحفل استثنائي يوم 8 أغسطس في دبي وورلد تريد سنتر قاعة رقم 8. استعدوا تغنوا معه صبرة وتعيشوا أجمل الأغاني والإحساس والطاقة لايف على المسرح، والتذاكر متوفرة عبر platinumlist.net وأكيد الراعي الإعلامي العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: نشوف المستمعين على 404 شو بعتوا لنا. نسمع فويس مسج من ساره اللي بعثت لنا اياها على 0487155522.
1: بونجورين هبه، خلي زميلتك تعزمني
0: هنا. خلي عهود
1: تركت للعشاء، انتوا كده تعشيتوا وتغديتوا وكملتوا كل حاجه. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. هم معروفين اهل الخليج اصلا بالكرم ما شاء الله عليهم.
0: يعني صار الصراحة بدك تيجي ونعزمك، بدك تجيبي عريس معك، اما هيك تيجي ايدك فاضيين لا ما بيمشي الحال. في حدا عم بقول بدي اكرفت العريس على الدرج. اف الموقف صعب على الرجال، واضح انه اب وعنده بنوته بدها تتزوج. هلا الصراحة الموضوع هيك تشعب معنا تحت الهواء، بس بشكل سريع كانوا عم بيقولوا ايش اول زيارة لازم تتضمن لما بيجوا العريس واهله، الناس ايش ممكن انها تضيف. هلا بيقولوا اذا ما كان في معرفة سابقة غالبا بيكون التقديم شغلة بسيطة، يعني قهوة، شاي، عصير، شوية ضيافة خفيفة مثل ما حكينا الكيك، المكسرات، البيتي فور، هذا هو الماكسيموم. الهدف انه يكون الجو مريح ويكون في تعارف ما بين الاهل. اذا كانت الزيارة الثانية هي اللي عم بتصير، الصراحة بقولوا لك ممكن ليفل التضييف يكون أكتر، يعني زي ما كانت عم تحكي عهود اللي هو الليفل الأول عندهم، إحنا عنا يا الليفل الثاني اللي هو بصير فيه معجنات، ممكن يكون فيه تبولة، ممكن يكون فيه ورق عنب. بتصير العزايم ما بين الشخصين بعد ما تصير الأمور رسمية. هذا بقولوا لك بحسب ما إنه كانوا عم بيجروا دراسة على البلدان العربية وكيف بتم الضيافة بأول زيارة بزور فيها العريس، حتى ما يتم فهم أحياناً بيت العروس بشكل خطأ. يعني صح انه الواحد احيانا بده يبين بانه هو بيت كرم وانه هو كريم، لكن الى حد ما، لانه ما تقنعوني انه احيانا يعني the first impression it's the last. في امور معينة بيعملوها الاشخاص الصراحة بتترك اثر كتير حلو. فكل ما كان الموضوع بسيط لكن بنفس الوقت مناسب للعادات والتقاليد بيأثر بالشخص الثاني. وفتحنا موضوع بانه يكونوا اهل العريس اول مرة جايبين شغلة بايدهم، فكنا عم نسأل زميلتنا عهود من الإمارات كانت عم بتقول لا مش شرط إنه هم يكونوا جايبين، لأنه هم جايين زيارة أولى. قلت لها بس ما تقولوا لي إنكم ما بتتأثروا إذا لقيتوهم جايبين شغلة بأول زيارة، هذا بدل على الكرم، لفتة حلوة. أنا بحس هاي الأمور الصراحة لا بتأثر بالأشخاص. أنتوا خبرونا وشاركونا لنتابع معكم بساعتنا الثانية من إكسترا فايبس.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر، وبوتم.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae، تطبق شروط والأحكام. E-End، دائما في أكثر.
2: الحماس يملأ الأجواء والكل يترقب صافرة انطلاق المباراة مع البيتزا تاور من بابا جونز. 3 بيتزا مع أشهى الأطباق الجانبية، كلها في صندوق تاور ب3 أحجام مختلفة، ومعها كوكاكولا مثلجة للجميع. اطلب الآن عبر تطبيق بابا جونز. مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز.
3: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض الجيتور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027، واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم، وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض الجيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات، جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعضويتها في المجلس التنفيذي،
2: في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة الخدمات الحكومية الرقمية وتخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين. أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إتاحة خيارات جديدة لسداد رسوم خدماتها إلكترونيا بالتقسيط.
3: في دبي للأمن لغة تبدأ من الشارع المطمئن وتمر عبر شاشة الهاتف وتحلق في السماء بطائرات ذكية. هنا لا تقاس جودة الحياة بما يقال عنها فقط، بل بما يشعر بها الناس في تفاصيل يومهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت ناقلتي النفط الوطنيتين مومباسا والباهية إثر تعرضهما لهجوم بصاروخين جوالين أثناء مرورهما في الممر الجنوبي لمضيق هرمز ضمن المياه الإقليمية العمانية. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. يلتقي رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اليوم في واشنطن التي وصلها الاثنين في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه. يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خضم تصعيد عسكري بين الولايات المتحدة وإيران. أكدت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز أن إنتاج النفط في بلادها لم يتأثر جراء الزلزالين المدمرين اللذين وقعا الشهر الماضي. أصدرت كوريا الشمالية اليوم تحذيرا من هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية مع اقتراب الإعصار بافي، فيما دعا الزعيم الكوري كيم جونغ أون إلى أقصى درجات اليقظة لتجنب الأضرار. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN
4: العربية 99.

0: خلينا نبدا ساعتنا الثالثه من اكسترا فايبس بانه نعلن اسم الرابح معنا ب 2 تيكتس للفاينل ماتش اللي رح تكون يوم 19/7 بروكس السينماز ب سيتي ووك. وكنا سالناكم مين الفرق اللي بتحلموا انها تكون بالنهائي, يعني بغض النظر عن الفرق المتواجده هلا. فبدنا نقول الف مبروك لاحمد عبد التواب اللي اختار مصر وفرنسا. حبيت الصراحه اللقاء رح يكون كان لو كان موجود كان رح يكون ناري. لكن خلينا نقول صباح الخير لبلسم اللي صارت معنا على الهواء. صباح وبلسم.
1: صباح الفل,
0: كيفك شو اخبارك؟
1: والله انا في نعمه وفضل من ربنا الحمد لله زي الفل.
0: الحمد لله. ما احلى ردك يا بلسم. من وين عم تسمعينا؟ من البيت من الشغل؟
1: لا بسمعك من العياده وانا راح الشغل بعد العياده.
0: دكتوره بلسم؟ دكتوره بلسم معانا؟
1: انا مهندسه بلسم, بس للاسف مهندسه بلسم تعبانه شويتين فقالت تكشف قبل ما تروح الشغل.
0: اوه سلامتك بلسم. طب كيف ممكن نحسن لك يعني صحتك ونفسيتك؟ قولي لنا شو ممكن نعمل لك.
1: والله انا ما عنديش 100 مليون درهم مثلا.
0: طيب يعني ممكن تتوضع شويه يا بلسم؟
1: ويعني ماشي ممكن ننزلهم القنوط.
0: يعني انا هقول لك
1: يعني بس خلينا اقول لك بعيدا عن الفلوس, حقيقي حقيقي سمع صوتك وصوتك وانتوا عامه لوحده كفايه. يعني انا فعلا فعلا اليومين دول بمر بحاله نفسيه من اسوأ ما يمكن
0: حبيبتي.
1: بس عايزه اقول لك ان انا بس ابتسمت لما ردتوا عليا وقلتوا لي ايه ده بلسم انت هتطلعي معانا على الهواء. ينهار ابيض
0: حبيبه قلبي. حبيبتي بلسم ان شاء الله يا ربي هيك شو ما كنت عم تمرقي فيه يمرق بسلاسه ورب العالمين يريح بالك ويعطيكي كل شيء بخاطرك. بس يعني احنا صراحه حنحاول شوي نحسن لك نفسيتك بانه نقول لك ربحتي معنا تلفزيون 75 بوصه بالاضافه لاشتراك بتود وفور تيكتس لروكس سينماز بسيتي ووك. حلو
1: قوي.
0: اظن ما فيش داعي تاخدي او تشوفي الدكتورة تروحي على البيت. ألف سلامة.
1: أنا رأيي أن احنا نقفل اليوم على كده.
0: حبيبتي ألف ألف مبروك لك. شوفي سبحان الله يعني يعني كيف كيف أنا من شوي وصلني اسمك لأنه الديجيتال تيم عندهم اللي بيعمل السحب على كل الناس المشاركين, وأنت عم بتقول أنك أنت مريضة وعم تمرقي بظروف صعبة. ففي إشي رب العالمين ببعتها بأوقات عن جد بيكون العبد قدي محتاجها.
1: صح مضبوط والله. يعني
0: يا حبيبتي يلا سلامة قلبك وألف ألف مبروك لإلك
1: وصباح الفل عليك
0: وكله. يسعد صباحك يا بلسم.

هالسبت فيكم تستمتعوا بالموسم الخامس لبيت ذا هيت بعد الافتتاح الصراحة اللي كان مع حفل كايروكي وكان نجاح كتير كبير. تقدروا تشوفوا التغطية كاملة عنا على السوشيال ميديا at العربية 99FM. وموعد جديد لكم رح يتجدد هالسبت مع دستينكت وأكيد عصام نجار. كل اللي حابين يربحوا معنا 2 تيكتس ليستمتعوا بالموسم الخامس اللي رح يكون موجود بالقاعة رقم 8 بمركز دبي العالمي للمعارض. تقدروا تبعتوا لنا دستينكت أو عصام نجار مع اسمك الثنائية على 4-0-4 لنشوف بنهاية هالساعة مين رح يربح معانا تذكرتين لحضور بيت ذا هيت.

0: اربحوا سيارة ام هيرو الفاخرة للطرق الوعرة مع مفاجآت صيف دبي. انفقوا 300 درهم او اكثر على تجارب التسوق او الطعام او الالعاب في دبي فيستيفال سيتي مول لفرصة الفوز. شاركوا في السحب بقدر ما تشاءون قبل 31 من اغسطس. كل ما عليكم فعله للدخول في السحب هو التسجيل وتأكيد مشاركتكم لدى مكتب خدمة العملاء. للمزيد زوروا mydss.ae.
1: هذا صيف الأسعار تذوب في كيمست ويرهاوس. احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما واس في ار. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر، وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر ارماف بوتي مات ماكس، وخصم 25% على ألواح بروتين موساشي وكولاجين سان وورير. تسوقوا أونلاين أو في المتجر. كيمست ويرهاوس، توفيرات رائعة كل يوم.
2: الحماس يملأ الأجواء والكل يترقب صافرة انطلاق المباراة مع البيتزا تاور من بابا جونز. ثلاثة بيتزا مع أشهى الأطباق الجانبية كلها في صندوق تاور بثلاثة أحجام مختلفة، ومعها كوكاكولا مثلجة للجميع. اطلب الآن عبر تطبيق بابا جونز. مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز.

0: الشباب.
1: تعرفوا لما بقولوا لكم الأشياء بتيجي مرة واحدة، بتلاقي إنه مثلا بشهر معين عندك أجار بيت، السيارة خربت، عندك أقساط المدارس، كله كله مع بعض. تسنيم صباح الخير.
2: صباح الورد، يعطيك العافية.
1: يعني أول شيء أحييكي على الإيجابية اللي استل أنت فيها بالرغم من كل ما حصل معك. تفضلي، كيف بدك تبلش القصة تبعتك؟ قولي لنا.
2: آخ يا هبة، هو ما بعرف شهر ستة كان علي ولا على أغلب الناس اللي بعرفهم، أو هو الواحد بخلق واقعه صراحة.
1: قولي لنا شو صار معك.
2: يعني بدينا شهر ستة، يعني واحد ستة قولي، الحمد لله رب العالمين، خسرنا مبلغ معين.
1: أوف، كنتوا فايتين بزنس ولا استثمار ولا شو بالضبط؟
2: لا لا لا، يعني هو راح مبلغ معين ما كانش محسوب حسابه.
1: أوكي.
2: حرفيا بس هو خسرنا، يعني مش انه دفعنا على اشي، لا هو خسرنا. قولي الحمد لله. بدأ شهر ستة يوم ورا يوم، طبعا دائما اولا واخيرا الف حمد لله، المهم صحتنا منيحة. بدينا بعيد عنك المكنسة اللي بنحكي لها برميل.
1: اه اوكي، اه الكبيره اوكي، كمان هاي اللي قايمه بشغل كل البيت. اوكي،
2: حرفيا هذه اللي بتشفط البيت بطلت تشتغل. قلنا معلش عندنا كوردلس. سبحان الله، الكوردلس لحالها قررت انها تبطل تشتغل. قلنا اتس اوكي، مش مشكله، مكنسه خلاص اتس فاين، بنجيب مكنسه. فجاه بنشغل التلفزيون، التلفزيون مش راضي يشتغل.
1: لا مستحيل، كل هذا بنفس الشهر
2: حرفي. ويعني مش بس بشهر، قولي يومين ثلاث بين الشغله والشغله. حرفيا بطل يشتغل التلفزيون. قلنا مش مشكلة، في تلفزيون جوا، حتى بتعرفي يعني قاعدين بنحاول نكون تمام وأمورنا رواء، لحد ما خربت الجلاية. أنا بطل في عقل خلاص، يعني إلا إيد اليمين ما بقدر،
1: كل شيء يخرب إلا الجلاية.
2: طبعا في هاي بتعرفي النتاتيف الصغيرة، إنه فجأة تنكسر نظارة طبية بقيمة معينة.
1: كمان إن بتوين في سناكس،
2: يعني مش حادث الحمد لله، بس
1: الحمد لله.
2: يعني ما صدقت على الله. وطبعا المكيف كمان خرب والبيت غرق.
1: لا مستحيل تسنيم، مستحيل،
2: مع إنه أنا ما بحب التطير. والله ما صدقت هو يخلص شهر ستة.
1: يال يا رب الحمد لله على نعمك.
2: انتبهتي قد ايه طوال؟
1: يعني شوفي شهر ستة اجمالا هو عن جد شهر كتير طوال، اجت فيه كل، بحس هيك مجموعة احداث خيالية. بلس انت حكيتي شغلة واحدة يعني وحلوة، بانه الواحد ما بده يتشائم، بس احيانا تتابع هاي الاحداث كلها ورا بعض بصير الواحد يفكر انه لا، انا يا في حياتي ناس كتير مركزة، يا انا مؤخرا ما بعرف شو عملت. طب بدي اسألك سؤال، اول شيء انت كاتبه بالمسج الحمد لله اهم شيء انه الصحه هي اللي كانت طبعاً موجوده، شو اول شيء عملتي لما حسيتي بتتابع هاي الاشياء كلها ورا بعض مره واحده؟
2: شوف، انتبهت على الموضوع، بديت احكي في الموضوع مثلا مع امي مع اخواتي، عرفتي كيف؟ بعدين حكيت لا تسنيم اسكتي، لانه يعني كل ما بحكي عن الموضوع اكثر بتحس الواحد بيصير يركز
1: مقتنع اكثر، صح؟
2: وانا عندي قاعده اقول لك يبا، يعني الاشي اللي ما لي ايد فيه بقعد بحط رجل على رجل وبراقب،
1: صح؟
2: ولا حتى بنزعج، يعني
1: برافو عليكي،
2: ما لي ايد، يعني ايش بدي اعمل
1: اصلا؟ هذا اريح شيء في الدنيا، هذا اريح شيء في الدنيا، انه انا الشغل اللي متاكده انه انا ما يعني خلص طلعت عن نطاق سيطرتي، وبايد رب العالمين تاكدي انه اي سيناريو بده يصير هو هذا افضل سيناريو للقصه اللي انت هلا عم بتعيشيها.
2: 100% 100% 100%. فخلص يعني هلا ان شاء الله ناويين بس نرجع من الاجازه
1: ان شاء الله. يا
2: كمان اجازه وحجز وتجهيز.
1: الله يسر لكم، الله يسر لكم يا رب.
2: نغير شوي شوي.
1: انت مسافرين؟
2: 24.
1: اوه نايس. يلا ضايق
2: بالاردن، بنحتفل بالامارات
1: 10 ايام، يعني ان شاء الله يا ربي هيك بتروحوا اجازه حلوه وبتنبسطوا وبترجعوا بصحه وسلامه.
2: وانت كمان.
1: وعن جد دائما بنقول تفائد رب العالمين رحمه، طالما عم تيجي بالاشياء وما عم تيجي بحدا. الحمد لله، الحمد لله،
2: مليون بالميه صح.
1: يعني حبينا نطمن عليك يا تسنيم.
2: لا كله تمام خلص
1: حبيبتي،
2: خلصنا شهر الجوزاء، كله تمام
1: عن جد، خذوهم الجوزاء. يسعد صباحك.
2: الحمد لله حبيبتي، شكرا شكرا، يعطيك الف عافيه.
1: باي باي باي
2: باي باي.

0: قبل ما نعلن اسم الرابح معنا بتو تيكتس لدستينكت وعصام النجار ضمن الموسم الخامس لبيت ذا هيت، خلينا نشوف شو أخبار كأس العالم 2026 مع ماكدونالدز.
1: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
0: شو بدنا نعمل بعد المباريات بعد ما يخلص كأس العالم؟ على فكرة اليوم رح أصور لكم فيديو، لسه في كتير أشياء بتقدروا تعملوها مع تود من بيين، ووصلنا رسميا إلى النصف النهائي وما بقي بسباق الكأس إلا 4 منتخبات. الليل الساعة 11 بتوقيت الإمارات رح تكون فرنسا عم بتواجه إسبانيا بقمة أوروبية قوية، بكرة إن شاء الله الساعة 11 رح تكون إنجلترا أمام الأرجنتين بوحدة من أكثر مباريات البطولة انتظارا. الفائزين رح يتأهلوا للنهائي الكبير اللي رح يكون يوم الأحد 19/7، والفرق اللي رح تخسر رح تلعب على المركز الثالث.
1: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

0: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
1: الحماس يملأ الأجواء والكل يترقب صافرة انطلاق المباراة مع البيتزا تاور من بابا جونز. 3 بيتزا مع أشهى الأطباق الجانبية كلها في صندوق تاور ب3 أحجام مختلفة، ومعها كوكاكولا مثلجة للجميع. اطلب الآن عبر تطبيق بابا جونز. مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز.
2: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرت 90 دقيقة من بوتيم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للجماهير.
3: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: داد

0: مين رح يكون موجود بحفل ديستينكت وعصام نجار يوم 18/7 إن شاء الله يوم السبت بالموسم الخامس لبي ذا هيت بالقاعة رقم 8 بمركز دبي التجاري العالمي؟ بدنا نقول ألف مبروك لولاء إبراهيم. وبإعلان اسم ولاء منكم وصلنا لنهاية إكسترا بايبس لليوم. كنت معكم هبة صالح مدة 3 ساعات من الوقت. ما تنسوا تسمعوا ياسمين من الساعة 2 ولغاية الساعة 5، عندها ستيكيشن كتير حلوة تقدر تكون من نصيبكم، بالإضافة لأكيد المسابقات الحلوة مع وائل بفري واي. باي باي.
1: العربية 99 الموسيقى أولاً.

0: The Lifestyle Collection من داماك شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم مع مرافق عالمية المستوى بقسط شهري يبدأ من 1999 درهما فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
1: مئة ألف درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك ثلاث مرات خلال البطولة لفرصة الفوز بمئة ألف درهم وستة ألاف درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
2: عملة واحدة لا تكفي مسافرا مثلك. بطاقة الأنصار للصرافة ترافل كارد من فيزا، أكبر بطاقة متعددة العملات في الإمارات ب37 عملة، وسعر صرف تثبته بنفسك لتنفق في كل وجهة حول العالم وكأنك في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
3: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعضويتها في المجلس التنفيذي،
2: في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة الخدمات الحكومية الرقمية وتخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين. أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إتاحة خيارات جديدة لسداد رسوم خدماتها إلكترونيا بالتقسيط.
3: في دبي للأمن لغة تبدأ من الشارع المطمئن وتمر عبر شاشة الهاتف وتحلق في السماء بطائرات ذكية. هنا لا تقاس جودة الحياة بما يقال عنها فقط، بل بما يشعر بها الناس في تفاصيل يومهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت ناقلتي النفط الوطنيتين مومباسا والباهية إثر تعرضهما لهجوم بصاروخين جوالين أثناء مرورهما في الممر الجنوبي لمضيق هرمز ضمن المياه الإقليمية العمانية. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية دون وقوع إصابات بشرية وأضرار مادية. يلتقي رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اليوم في واشنطن التي وصلها الاثنين في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه، يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أطلقت المفوضية الأوروبية وأكثر من 12 دولة مبادرة لتقديم مساعدات في صورة مشروعات بقيمة أكثر من 883 مليون يورو لدعم جهود التعافي من الحرب في غزة. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو سترد على الهجمات الأوكرانية على أراضيها بضربات انتقامية ستكون أقوى بعدة مرات على حد قوله، مضيفا أن نطاق هذه الردود سيتسع. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: بودكاست استكانة.
1: سعادة مروان لطفي.
2: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
1: السيد ممدوح خير الله.
3: فترة الثمانينات كانت بي ام دبليو عندها اربع مدارس في العالم من التدريب، واحدة منهم كانت في امارة الشرق.
1: معالي الدكتور عبد الله بالحيف النعيمي.
4: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن ان يرعى من موازنات من عمل دؤوب بان يوفر لك الغذاء.
1: محمد عبد المجيد صديقي.
5: وصلنا لمرحلة ان نقدر نصلح اكثر من 40,000 ساعة في السنة.
1: سعادة الدكتور منصور العوار.
6: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
1: سعادة مشعل جلفار.
7: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
1: الدكتور مهند الوادية.
8: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم. بودكاست استكانه.
9: كل اربع سنوات العالم كله يوقف عشان كره القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1,000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتم.
10: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للاعب 12.
11: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
12: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 يوليو حتى 2 أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش في بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 من يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة اربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق الاثني عشرة أو بواحدة من أربع إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.
1: في أصوات أول ما بنسمعها بترجعنا لأجمل الذكريات. الفنانة رشا رزق تحيي حفل مميز يوم 1 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي الموسم الخامس.
3: سكروا الشبابيك، فلوا الابواب، اصحى الهوى يطير، كن بالعربي الفصيح.
1: ليلى مليانة حنين، ذكريات واغاني عشنا معها اجمل اللحظات. الراعي الاعلامي العربية 99. احجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net او bdahidxb.ae برعاية PHI، مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر وشبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: غياب الصيف الأسعار تذوب في كيمست ويرهاوس. احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما واس في ار. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر، وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر أرماف بوتي مات ماكس، وخصم 25% على ألواح بروتين موساشي وكولاجين سان وورير. تسوقوا أونلاين أو في المتجر. كيمست ويرهاوس، توفيرات رائعة كل يوم.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
2: وجهة الجماهير مقدم لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
3: توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة اربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم او اكثر، امسحوا الايصال، وقد تكونون من الفائزين باحدى شقق الاثني عشرة او بواحدة من 4 اقامات فندقية فاخرة كل اسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.

0: صوت بلا صورة.
1: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعضويتها في المجلس التنفيذي،
2: في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة الخدمات الحكومية الرقمية وتخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين. أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إتاحة خيارات جديدة لسداد رسوم خدماتها إلكترونيا بالتقسيط.
3: في دبي للأمن لغة تبدأ من الشارع المطمئن وتمر عبر شاشة الهاتف وتحلق في السماء بطائرات ذكية. هنا لا تقاس جودة الحياة بما يقال عنها فقط، بل بما يشعر بها الناس في تفاصيل يومهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: أهلا بكم. أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتي النفط الإماراتيتين مومباسا والباهية بصاروخين جوالين أثناء عبورهما في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه الإقليمية العمانية، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم من الجنسية الهندية وإصابة آخرين. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. أطلقت المفوضية الأوروبية وأكثر من 12 دولة مبادرة لتقديم مساعدات في صورة مشروعات بقيمة أكثر من 883 مليون يورو لدعم جهود التعافي من الحرب في غزة. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا ستسمح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ كروز وذخائر دقيقة التوجيه وصواريخ اعتراضية للدفاع الجوي من صنع فرنسي، وذلك بعد أن طلبت كييف شراء أنظمة دفاع جوي فرنسية إيطالية من الجيل الجديد وطائرات مقاتلة من طراز رافال. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
1: سنة 1987 اعتزل روجي ميلا كرة القدم الدولية، وبعد 3 سنوات رجع وهو عنده 38 سنة وسجل 4 أهداف، وكان بيرقص عند الراية الركنية بعد كل هدف. جدير بالذكر أنه هو قاد الكاميرون للربع نهائي، وده إنجاز ما سبقش لأي فريق أفريقي تحقيقه. وبعدين وهو عنده 42 سنة رجع مرة تانية وسجل هدف تاني، ومفيش أي لاعب فوق 40 سجل أهداف في البطولة من وقتها. اعتزل ورجع ولسه بيرقص.

0: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسعيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.
1: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان مليون كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هوني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: جديد يصير في دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
2: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
3: مئة ألف درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك ثلاث مرات خلال البطولة لفرصة الفوز بمئة ألف درهم وستة آلاف درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
4: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطا لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
1: أصبحت تجربة التسوق لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل من ماركس أند سبنسر أفضل من أي وقت مضى بفضل تطبيق MNS الجديد، فهو يوفر طريقة أذكى وأسهل للتسوق في أي وقت ومن أي مكان. استمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات وعروض حصرية عبر الإنترنت عند تحميل تطبيق MNS من أب ستور وجوجل بلاي، واحصل أيضا على خصم 10% على طلبك الأول عبر التطبيق. تطبيق MNS، طريقة أفضل للتسوق.
2: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
3: العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: صوت بلا صورة.
1: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعضويتها في المجلس التنفيذي،
2: في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة الخدمات الحكومية الرقمية وتخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين. أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إتاحة خيارات جديدة لسداد رسوم خدماتها إلكترونياً بالتقسيط.
3: في دبي للأمن لغة تبدأ من الشارع المطمئن وتمر عبر شاشة الهاتف وتحلق في السماء بطائرات ذكية. هنا لا تقاس جودة الحياة بما يقال عنها فقط، بل بما يشعر بها الناس في تفاصيل يومهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: أهلا بكم. أعرب معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتي النفط من باسا والباهية التابعتين لدولة الإمارات، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة آخرين. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات دفاعها الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية العدوانية صباح اليوم. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية دون وقوع إصابات بشرية وأضرار مادية. يلتقي رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اليوم في واشنطن التي وصلها الاثنين في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه. يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أطلقت المفوضية الأوروبية وأكثر من 12 دولة مبادرة لتقديم مساعدات في صورة مشروعات بقيمة أكثر من 883 مليون يورو لدعم جهود التعافي من الحرب في غزة. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو سترد على الهجمات الأوكرانية على أراضيها بضربات انتقامية ستكون أقوى بعدة مرات على حد وصفه، مضيفا أن نطاق هذه الردود سيتسع. قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن فرنسا ستسمح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ كروز وذخائر دقيقة التوجيه وصواريخ اعتراضية للدفاع الجوي من صنع فرنسي، وذلك بعد أن طلبت كييف شراء أنظمة دفاع جوي فرنسية إيطالية من الجيل الجديد وطائرات مقاتلة من طراز رافال. أجبرت أقوى عاصفة ضربت البر الرئيسي للصين هذا العام أكثر من 260 ألف شخص على إخلاء منازلهم في إقليم في شمال شرق البلاد بعدما تسبب إعصار بافي في فيضانات شديدة. أصدرت كوريا الشمالية اليوم تحذيرا من هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية مع اقتراب الإعصار بافي، فيما دعا الزعيم كيم جونغ أون إلى أقصى درجات اليقظة لتجنب الأضرار. أكدت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز أن إنتاج النفط في بلادها لم يتأثر جراء الزلزالين المدمرين اللذين وقعا الشهر الماضي. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: لا تفوتوا تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للصحة والجمال مع مفاجآت صيف دبي من 17 حتى 19 من يوليو. وضمن تخفيضات صيف دبي الكبرى يمكنكم الاستفادة من العروض المذهلة لفترة محدودة ومن الباقات الحصرية والخصومات الإضافية على منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل والعطور وجميع المنتجات المفضلة لديكم. إنها فرصتكم الصيفية المثالية لتجديد حيويتكم وتعزيز صحتكم وجمالكم. للمزيد زوروا mydss.ae.
1: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم، الراعي الرسمي للجماهير. 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتم. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق شروط والأحكام. بوتم، الراعي الرسمي للاعب 12.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: برامجنا على العربية 99. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. أصبحت تجربة التسوق لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل من ماركس أند سبنسر أفضل من أي وقت مضى بفضل تطبيق MNS الجديد، فهو يوفر طريقة أذكى وأسهل للتسوق في أي وقت ومن أي مكان. استمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات وعروض حصرية عبر الإنترنت عند تحميل تطبيق MNS من أب ستور وجوجل بلاي، واحصل أيضا على خصم 10% على طلبك الأول عبر التطبيق. تطبيق MNS، طريقة أفضل للتسوق.
1: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للخامس عشر من يوليو. استعدوا للكثير من التوفير، كل شيء مقابل 79 درهما أو أقل لدى إيرو بوستل حصريا في سيتي سنتر ديرا من العاشرة صباحا حتى نفاد الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أصبحت تجربة التسوق لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل من ماركس أند سبنسر أفضل من أي وقت مضى بفضل تطبيق MNS الجديد، فهو يوفر طريقة أذكى وأسهل للتسوق في أي وقت ومن أي مكان. استمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات وعروض حصرية عبر الإنترنت عند تحميل تطبيق MNS من أب ستور وجوجل بلاي، واحصل أيضا على خصم 10% على طلبك الأول عبر التطبيق. تطبيق MNS، طريقة أفضل للتسوق.
1: اربحوا سيارة ام هيرو الفاخرة للطرق الوعرة مع مفاجآت صيف دبي. انفقوا 300 درهم او اكثر على تجارب التسوق او الطعام او الالعاب في دبي فيستيفال سيتي مول لفرصة الفوز. شاركوا في السحب بقدر ما تشاءون قبل 31 من اغسطس. كل ما عليكم فعله للدخول في السحب هو التسجيل وتأكيد مشاركتكم لدى مكتب خدمة العملاء. للمزيد زوروا mydss.ae.
2: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر اسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: صوت بلا صورة.
1: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعضويتها في المجلس التنفيذي،
2: في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة الخدمات الحكومية الرقمية وتخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين. أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إتاحة خيارات جديدة لسداد رسوم خدماتها إلكترونياً بالتقسيط.
3: في دبي للأمن لغة تبدأ من الشارع المطمئن وتمر عبر شاشة الهاتف وتحلق في السماء بطائرات ذكية. هنا لا تقاس جودة الحياة بما يقال عنها فقط، بل بما يشعر بها الناس في تفاصيل يومهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أعرب معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتي النفط منباسة والباهية التابعتين لدولة الإمارات، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة آخرين. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات دفاعها الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية العدوانية صباح اليوم. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. يلتقي رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اليوم في واشنطن التي وصلها يوم الاثنين في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه، يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أطلقت المفوضية الأوروبية وأكثر من 12 دولة مبادرة لتقديم مساعدات في صورة مشروعات بقيمة 883.6 مليون يورو لدعم جهود التعافي من الحرب في غزة. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو سترد على الهجمات الأوكرانية على أراضيها بضربات انتقامية ستكون أقوى بعدة مرات، مضيفا أن نطاق هذه الردود سيتسع. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا ستسمح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ كروز وذخائر دقيقة التوجيه وصواريخ اعتراضية للدفاع الجوي من صنع فرنسي، وذلك بعد أن طلبت كييف شراء أنظمة دفاع جوي فرنسية إيطالية من الجيل الجديد وطائرات مقاتلة من طراز رافال. أجبرت أقوى عاصفة ضربت البر الرئيسي للصين هذا العام أكثر من 260 ألف شخص على إخلاء منازلهم في إقليم لياوينغ شمال شرق البلاد بعدما تسبب إعصار بافي في فيضانات شديدة. أصدرت كوريا الشمالية اليوم تحذيرا من هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية مع اقتراب الإعصار بافي، فيما دعا الزعيم كيم جونغ أون إلى أقصى درجات اليقظة لتجنب الأضرار. التهم حريقان أكثر من 1300 هكتار من الغابات جنوب العاصمة الفرنسية باريس، فيما تحاول فرق الإطفاء السيطرة على النيران المشتعلة. أكدت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز أن إنتاج النفط في بلادها لم يتأثر جراء الزلزالين المدمرين اللذين وقعا الشهر الماضي. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءاً من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: الدكتور عادل سجواني.
3: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
2: الإعلامي محمد الحمادي.
4: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد. هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
2: سعادة ناعم الشرهان.
5: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
2: ياسر القرقاوي.
6: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
2: الدكتور سليمان الهتلان.
7: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لازم النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن يكون متجدد.
2: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
8: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، شعبية جبارة بعد بينه كيسويه، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
2: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
9: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم جميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.

0: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
1: لا تفوتوا تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للصحة والجمال مع مفاجآت صيف دبي من 17 حتى 19 من يوليو. وضمن تخفيضات صيف دبي الكبرى يمكنكم الاستفادة من العروض المذهلة لفترة محدودة ومن الباقات الحصرية والخصومات الإضافية على منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل والعطور وجميع المنتجات المفضلة لديكم. إنها فرصتكم الصيفية المثالية لتجديد حيويتكم وتعزيز صحتكم وجمالكم. للمزيد زوروا mydss.ae.
2: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
4: شعرها بيطير على خد حرير والنسمة تغير بتغير من الخد.

0: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و 6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
1: توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 من يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة إربا منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق الاثني عشرة أو بواحدة من 4 إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.
2: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، بوتل وصيدلية أستر.
3: سنة 2002 وقفت تركيا في مواجهة ما تمش إطلاق فيها كرة البداية. الكرة كانت مع الفريق الثاني عند دائرة المنتصف، وبعد 11 ثانية بالظبط كانت جوه الشباك بتاعته. اللي حصل إن انقض الأتراك على خطأ واحد من المدافعين وأنهى هاكان شكر الأمر قبل ما كل المشجعين والجمهور يقعدوا على كراسيهم. جدير بالذكر إن هاكان كان بقاله أكتر من 8 ساعات ما سجلش أي هدف طول البطولة. بعد كده جم 11 ثانية دول، والرقم ده لسه محفور في التاريخ، أسرع هدف يتسجل في الملعب لحد النهارده.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة التسعين دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.
1: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جو تشات الآن.
2: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
3: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعضويتها في المجلس التنفيذي،
1: في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة الخدمات الحكومية الرقمية وتخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين. أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إتاحة خيارات جديدة لسداد رسوم خدماتها إلكترونيا بالتقسيط.
2: في دبي للأمن لغة تبدأ من الشارع المطمئن وتمر عبر شاشة الهاتف وتحلق في السماء بطائرات ذكية. هنا لا تقاس جودة الحياة بما يقال عنها فقط، بل بما يشعر بها الناس في تفاصيل يومهم.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
0: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أعرب معالي جاسم محمد البداوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتي النفط منباسة والباهية التابعتين لدولة الإمارات، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة آخرين. وأكد معاليه أن مجلس التعاون يقف صفا واحدا مع دولة الإمارات ويؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة منشآتها ومصالحها الحيوية. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتي نفط إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقمين ناقلتين وإصابة عدد آخر في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 وتهديد مباشر لأمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية. أدانت دولة قطر بشدة استهداف ناقلتي نفط إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز، واعتبرته انتهاكا خطيرا لسلامة الملاحة الدولية وتهديدا مباشرا لأمن إمدادات الطاقة العالمية وخرقا واضحا وصريحا لقواعد القانون الدولي. وأكدت أن استمرار هذه الاعتداءات المرفوضة يمثل تصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة. أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتي النفط الإماراتيتين منباسة والباهية بصاروخين جوالين أثناء عبورهما في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه الإقليمية العمانية، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم من الجنسية الهندية وإصابة آخرين. كما أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات دفاعها الجوي تصدت واعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية العدوانية صباح اليوم. وأكدت القيادة العامة في بيان أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. يلتقي رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اليوم في واشنطن التي وصلها يوم الاثنين في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه، يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
3: الأخبار من شبكة ARN.

مساء الخير لكل مستمعي إذاعة العربية 99. معكم أنا ياسمين، رح كون معكم من الساعة 2 لغاية الساعة 5، ومثل ما بلشنا مبارح رح ننهي اليوم. مبارح كان عنا مسابقة أكيد بالازو فيرزاتشي دبي، اليوم كمان رح يكون في عندي عائلة لحتى تربح إقامة لمدة ليلة بالبالازو فيرزاتشي دبي مع وجبة الفطور، وأكيد رح تستمتعوا مش بغرفة عادية، لا بجناح فاخر، شي فاخر على الآخر، يعني رح تتدللوا غير شكل. وأنا مثل ما وعدتكم دائما، الشي اللي أنا بروح عليه وبستمتع فيه ما برضى مستمعين إنرزي ما يروحوا ويستمتعوا فيه أكيد. ومكملين مع بعض أكيد بمواضيع جدا هيك يعني مهضومة وخفيفة نظيفة، بما أنكم بعرف رايحين على الشغل، راجعين من الشغل، عندكم بريك، اللي هو خبروني وين رايحين، وين جايين، شو عم تعملوا. لحتى هيك أسألكم سؤال، تختاروا مليون دولار أو السجن؟ خلينا هيك نعرف، قلولي لو صح لكم أنكم تنسجنوا سنة بس مقابل أنكم تحصلوا على مليون دولار، بس سنة سجن انفرادي، موافقين أو لا؟ مكملين مع بعض.

0: يا جماعة بدنا نروق. يعني العالم كنت عم بسألكم ممكن تنسجنوا سنة مقابل انكم تحصلوا على $1,000,000؟ لا الرسائل صدمتني انه لا ليه بس سنة، لا نحنا ممكن ننسجن سنتين واربعة. لا لا خليني هيك اتصل بحدا، وعلى فكرة ما اتصلت فيه تحت الهواء، قلت بدي اتصل فيه على الهواء مباشرة. يوسف، يا يوسف. هاي يوسف،
1: هاي في
0: كيفك، شو اخبارك؟
1: ماشي الحال، كيف انت؟
0: منيحه، انت على الهواء مباشره على فكره، ها مو تفكر.
1: يو نو
0: يوسف، شو موضوعك؟ انت مستعد تنسجن سنتين عادي يعني؟
1: ايه سنتين على $1,000,000. شو
0: طب سؤال بس، انت بهالسنتين انت ما عم تشوف ولا حدا من عائلتك ولا حدا، انت خلاص يعني
1: حيشتاوني مثلا بس اطلع معي المليون حيحبوني اكثر،
0: حيحبوك اكثر
1: 100%.
0: طيب يوسف انت لتين حبست انت سنتين، okay. انت انعزلت عن العالم الخارجي لمدة سنتين وطلعت بعد سنتين ومعك $1,000,000.
1: okay.
0: طب بتحس انه عائلتك رح يصيروا يحبوك اكتر لمصلحة، واصدقائك لمصلحة، وشو بتعمل بهال$1,000,000؟ جاوبني على هالثلاث أسئلة بصراحة لو سمحتوا، من دون مثاليات، انا ما بحب المثاليات ببرنامجي. الله يرضى عليك،
1: اكيد كل العالم بتحبني اكتر.
0: okay.
1: $1,000,000 في 1000 شغلة تعملية فيهم، 1,000,000,000 شغلة تعملية.
0: طيب هيك شغلة
1: بيت مثلا بتأجريهم مثلا،
0: حلو
1: يا بيتين ثلاثة بتأجريهم تعمل خلاص،
0: خلص مزبط أمورك أنت
1: تماما.
0: صحيح بس على فكرة يعني مش مستحيل انك تشتري بيت، والله هون بالامارات بيعطونا طرق يعني هيك سهلة لتقسيط لبيوتك، ممكن يعني مش مستحيل صدقني. هو يمكن الفكرة انت بتخوف، بس صدقني لما تبدأ بالموضوع بشكل جدي والله الموضوع ما بيخوف.
1: لا ما بيخوف، لا بس بين ما تاخدي بيت بين ما تاخدي ثلاثة أربعة
0: البطر بقى هون صرنا موضوع البطر يا أخي.
1: $1,000,000 يعني هدول 3,000,000 ونص درهم.
0: طب يوسف أنت متزوج؟
1: أنا خاطب.
0: خاطب إن شاء الله، ألف ألف مبروك. إمتى العرس؟
1: الله يبارك فيك، قريبا إن شاء الله.
0: إيه
1: شهر 10.
0: وين العرس؟ بدبي؟
1: إيه بدبي. إيه طبعا، أهلا وسهلا، معزومة أنت.
0: إيه خلاص، لا بدي أجي، ها رح ذكرك، رح ذكرك بالعرس
1: والله. ولو اهلا وسهلا بنورينا والله.
0: ان شاء الله الف مبروك يا رب. طيب خلينا نشوف انه مثلا خطيبتك بعد ما انت طلعت من السجن قالت لك حبيبي انا رح تكون مرتك هون، هي خلص كانت زوجتك. اوكي قالت لك حبيبي انا صار لي سنتين قاعده يعني عم بستناك وهيك ما بعرف شو، انا بدي حصتي من $1,000,000، انا بدي نص $1,000,000، انا مرتك.
1: تجي تنحبس معي كانت.
0: لا طب ما حرام مرتك كمان هيك تنحبس؟ عروس، هي عروس، هي عم تسمعني، هي عم تسمعني هلا ولا ما عم تسمعني؟
1: عم تسمعك يا رب.
0: يعني انا بتمنى تكون ما تسمعك مشان يتم العرس على خير بشهر 10 ان شاء الله.
1: هلا عن جد والله سنتين واحد بعد كل
0: حد بأمن مستقبله.
1: ايه يعني الواحد بيعاد بيعود افكاره، بيظبط اموره، بيعمل ممكن يعمل جيم، ممكن يقرا شيء كتاب، ممكن يعني بيبعد عن السوشيال ميديا كلياتها.
0: طيب حلو مثل ما بدك يا يوسف، يعني ان شاء الله هيك الله يفك اسرك وتطلع بالمليون$.
1: صحتك على طول، الله يخليك.
0: خلاص انا بس يصح لي وعد راح اتصل فيك وراح بلغ عنك فورا، انا راح اتصل فورا بالشرطه اقول لهم يوسف جاهز، خذوه وحطوه عندكم شي سنتين زمان.
1: $1,000,000 سنتين بيقعد.
0: خلاص نحن عرضنا عليه سنه بس هو اصر بده سنتين، فخلص سنتين. خلاص يوسف، يلا بتمنى لك يوم حلو وسلام اكيد لخطيبتك، وان شاء الله الف مبروك. سلفان يا رب،
1: الله يبارك فيك. شكرا.
0: يا هلا باي باي باي باي. والله يعني يوسف ما بعرف شو بدي أحكي، يعني يوسف هيك مستعد ينحبس سنتين، مش سنة بده سنتين. حتى وسيم باعت بس سنة، أنا من عندي سنة زيادة على العرض. لا يا شباب شو بكون يا جماعة، فورا بعتوا حالكم، بدنا نروق، بدنا نهدى شوي. أكل مكملين بالموضوع أكتر، رح خبركم يعني قصة صارت عن جد حقيقية من كم يوم فيما يخص هذا الموضوع، أكيد مكملين. خبروني هل ممكن تنحبسوا سنة كرمال مبلغ $1,000,000؟ كاملين مع بعض معي بأنرزي.

0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: بالانتقال إلى درجات الحرارة في إمارتي دبي والشارقة، الصغرى 33 درجة مئوية، أما عن الكبرى 38 درجة مئوية.
2: روما أصبحت أقرب مع العربية للطيران، احجز حتى 28 يونيو عبر موقعنا الإلكتروني واحصل على خصم 20% على رحلاتنا من الشارقة إلى روما عند استخدام الرمز الترويجي ROM20. تبدأ الرحلات اعتبارا من 11 يوليو، تطبق الشروط والأحكام.
3: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12.
4: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي لل15 من يوليو. استعدوا للكثير من التوفير، كل شيء مقابل 79 درهما أو أقل لدى إيرو بوستل حصريا في سيتي سنتر ديرة من 10 صباحا حتى نفاد الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.

0: رجعنا على الهواء مباشرة معي شخص هلا دخل على الاستوديو
1: أنا صلي ساعة عم بحكي وما في صوت، صوتي كان بعيد، كان شغال المايك تبعك فقط. عم قلكم رجعنا على إنرجي ورجعنا أكيد هلأ نكمل بموضوع. الشخص اللي دخل هلأ على الاستوديو ما بيعرف شو الموضوع، رح أسأله هلأ قدامكم، خلينا نشوف ردة فعله. شوقي أكيد من قسم الديجيتال، نورتنا سيد شوقي، وأكيد هالفيديوهات الحلوة بتشوفوها أكيد ضمن فريق كمان مع شوقي. شكرا كتير لألكم وعلى تعبكم ومجهودكم الكبير.
2: العفو.
1: والله انتم عم تتعبوا معنا كتير، بتتحملونا وبتتحملونا انا وطلباتنا. مجدي سؤال، لو انت انعرض عليك تدخل على السجن لمدة سنة بس مقابل تطلع تلاقي مليون دولار عم تستناك.
2: مليون دولار؟
1: وبدها
2: حسابات في هاي الشغلة؟
1: لا بدك، لا لا ما في، ما تدخل ولا ما بتدخل على السجن؟
2: لا ما بدخل.
1: لا
2: لا
1: والله برافو عليك، لقيت حدا عنده شوية مبدأ. المستمعين عندي أبدا كله رايح السجن، كله رايح السجن.
2: أنا تروح حريتي مقابل إنه يعني
1: لا شوقي يعني
2: فلوس.
1: أنت بس شوقي أنت حتدخل على السجن بس حتطلع معك فلوس.
2: طيب حتى لو ليش أضيع سنة من حياتي؟ مهم الانبساط.
1: إيه طب رح أقرأ لك في مسج وصلتني، يعني أجاني كتير مسجز بس في رسالة والله ضحكتني، ضحكتني كتير. بتقول من لينا حزر شو قالت؟ أنا أم وسنة لحالي، هاي إجازة مدفوعة مو عقوبة. يعني هي اعتبرتها هاي إجازة مدفوعة كأم.
2: بشرط أنا بدخل إذا في بلاي ستيشن أوكي
1: موافق. يعني هلأ في كتير رسائل وصلتني إذا في نتفليكس إذا في يا جماعة أنتوا رايحين سجن وانفرادي، مش رايحين تتسلوا، أنتوا حتطلعوا معكم مليون دولار، فما في مجال تقولوا لي بدي وبدي مع... يعني هلأ هون كمان أحمد مليون والله بعد أسبوع لحالي رح أرجع أحكي مع الحيطان. ريم بتقول إذا في نتفليكس وإنترنت وأكل وقعوا لي من هلأ. يا جماعة أنتوا مش رايحين سياحة، أنتوا رايحين سجن. فادي بيقول مليون دولار أول شهر بنام، تاني شهر بفكر، باقي السنة بخطط وين بدي أصرفهم. والله الزلمة يعني ذكي. وسام بيقول سنة كاملة أنا بعد ساعتين لحالي بصير أدور على حدا أحكي معه. جاد بيقول مليون والله بطلع بعد السنة وأول شي بحجز السفرة حول العالم. يعني شوف في عالم عم بيكونوا عم بيخططوا. يعني طارق بيقول سنة انفرادي ولا سنة مع جروب العيلة على الواتساب، بختار الانفرادي فورا. يعني شوف في ناس عم تختار الانفرادي. خلينا نشوف في شخص كمان الرسائل اللي وصلتنا، بعت رسالة بس ما بعت اسمه، خلينا نكتشف شو اسمه مع بعضنا.
3: ألو
1: مساء الخير.
3: هاي مرحبا،
1: كيفك؟ معك ياسمين من إنرجي، انت على الهواء مباشرة.
3: أهلا ياسمين، كيفك؟
1: يا أهلا. طب شو اسمك؟
3: حسن.
1: حسن، حسن ليه ما بعت اسمك؟ بعت لنا اسمك يا حسن.
3: يلا مرة ثانية.
1: خلاص حسن، انت عم تقول بعد السنة بحبس انفرادي، الواحد بده اكتر من مليون دولار لحتى يتحكم ويرجع عادي، انه كرمالي يروح عند الدكتور ويرجع طبيعي. صحيح.
3: صح اكيد، واحد اذا قاعد لحاله شو بيعمل له مليون دولار؟
1: طيب بس انت بعد ما
3: بتساعد بعدين، بس انه الحالة النفسية تبع الواحد سنة لحاله بحبس انفرادي يعني صعبة،
2: راح يصرفهم علاجات
1: والله
2: نفسية.
1: بس انت يعني انت حتصرف شوي منهم علاجات بعدين، خلاص بعدين خلص.
3: هلا اذا عملناهم مليونين يمكن نفكر بالموضوع.
1: يعني مليون ما بتكفي اولاك بهالاوقات؟
3: بهالاوقات هلا الواحد بيلاقيها مليون، بس لما بتيجي لعند المصاري بلاقي ان المصاري بتجي وبتروح بسرعه.
1: ايه والله المصاري بتروح بتجي، بس انك
3: صح احيانا.
1: وسيم عم بيقول يعني طلعنا لحالنا بلا مبدأ. لا لا يا وسيم انت مش، انا معك يا وسيم ما تزعل. وسيم عم بيقول انه نحن بلا مبدأ. لا لا يا وسيم، انا كمان اذا هلا حطوني بالسجن سنة بقعد بالسجن وباخد مليون دولار، بس المهم بس هيك اطمن على اولادي انا بهلا.
3: هلا لو منه انفرادي يمكن بوافق معك، بس لما قلت انفرادي انا هون قلت لا.
1: والله حلو الانفرادي، والله هيك الواحد بيروق راسه ما بيسمع من حدا. والله حلو. يعني هلا بيقولوا لك الفلوس ولا الاخلاق، سفرني باخلاقك حبيبي، انا بدي فلوس، انا ما بدي اخلاق. صح يا حسن؟
3: صح.
1: على كل احوال شكرا كثير لمشاركتك يا حسن، بتمنى لك يوم حلو والله يرزقك بدون ما تضطر تدخل على السجن اكيد. ان شاء الله.
3: آمين.
1: ان شاء الله يا رب. شكرا كثير حسن، كلك ذوق. يا هلا يا هلا. طيب خلينا هيك مكملين مع بعض، بس باللينك اللي جاي وعد وعد وعد رح خبركم ليه فتحت هالموضوع. هل ممكن انكم تنحبسوا سنه انفرادي مقابل مليون دولار؟

0: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
1: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: ورجعنا مباشرة مع انرجي معي انا ياسمين. حسن عم بيقول حطونا انا ووسيم وبنتقاسم. كنا عم نحكي عن موضوع لو انت انعرض عليك انك تنحبس سنة بس مقابل انك تطلع بمليون دولار. معي حاليا سيد عبد الله. هلا عبد الله.
1: يا هلا مرحبا.
0: كيفك شو اخبارك؟
1: الحمد لله بخير.
0: عبد الله كمان منورنا من قسم يعني العربية 99 والخليجية والاي ار ام بشكل عام. عبد الله لو انعرض عليك انك لازم تنحبس بس سنة انفرادي نو سوشيال ميديا نو انترنت nothing سنة بس تطلع بمليون دولار.
1: طبعا لا طبعا الحرية ما حدا
0: بقول ليه ليه ليه يا جماعة
1: يا سبيل
0: هي شوقي قال نفس جوابك على فكرة.
1: لا
0: ما حدا
1: الحرية لا لا لا
0: والله الحرية تمنها غالي.
1: صحيح صحيح
0: بس أنا بنحبس ما عندي مشكلة.
1: كم مليون بس؟
0: مليون دولار حلوين
1: بس مليون
0: والله بأمن على بناتي عم بشتري لها بيت لبنتي الكبيرة وبيت لبنتي الصغير والله حلوين ما بشكم من شيء.
1: اشتغلي خلال السنة
0: عم اشتغل بس ما عم بطالع المليون بدي المليون
1: تهدي أكثر.
0: عن جد والله معك حق. أصلا الفلوس اللي بتجي هيك بسهولة
1: صحيح
0: بتروح بسهولة.
1: صحيح.
0: والله الواحد إذا ما تعب على فلوسه هلا نحن صح بنمزح وبنقول ما عندنا مشكلة نحبس أنا بحكي عن حالي بس لما بيجي

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: هي غلطة البنك مش غلطة الشخص، بس إنه أخلاقيا لازم يرجع الفلوس. فعرضوا عليه حلين، إما بينحبس سنة وبيضل معه $1,000,000، أما رح يرجع الفلوس وما بينحبس. فهو اختار إنه ينحبس سنة ويخلي معه الفلوس، للأسف للأسف. فأنا كرمال هيك سألتكم هذا السؤال، وبتمنى الله يرزق الجميع بدون ما يضطروا أكيد ينحبسوا ولا يصير معهم شيء. ولهيك بتكون خلصت ساعتنا الأولى، وأكيد مكملين مع بعض بمواضيع حلوة بس بالساعة الثانية.

أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرت 90 دقيقة من بوتيم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للجماهير.

0: صوت بلا صورة.
1: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعضويتها في المجلس التنفيذي،
2: في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة الخدمات الحكومية الرقمية وتخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين. أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إتاحة خيارات جديدة لسداد رسوم خدماتها إلكترونيا بالتقسيط.
3: في دبي للأمن لغة تبدأ من الشارع المطمئن وتمر عبر شاشة الهاتف وتحلق في السماء بطائرات ذكية. هنا لا تقاس جودة الحياة بما يقال عنها فقط، بل بما يشعر بها الناس في تفاصيل يومهم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
1: الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والأردن. أمين عام مجلس التعاون يدين استهداف إيران لناقلتي نفط إماراتيتين. والكويت والبحرين وقطر تدين استهداف إيران لناقلتي نفط إماراتيتين.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
1: نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم من نشرة الأخبار، تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية ودعمهما في كل ما من شأنه حفظ أمنهما واستقرارهما. هذا وكانت قد أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات دفاعها الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية العدوانية صباح اليوم. وأكدت القيادة العامة في بيان أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين، وشددت على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وفي الأردن أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. هذا ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة قوله إن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة، واتخذت التدابير اللازمة لتأمين المواقع والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات. وأكد أن أي محاولة للمساس بسيادة المملكة أو انتهاك مجالها الجوي ستواجه بكل حزم ضمن قواعد الاشتباك المعتمدة وما تقتضيه المصلحة الوطنية. وشدد على أن القوات المسلحة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره. وفي ملف استهداف ناقلتي نفط إماراتيتين، أعرب معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتي النفط منباسة والباهية التابعتين لدولة الإمارات، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة آخرين. وأكد معاليه أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا سافرا وخرقا جسيما لمبادئ القانون الدولي ولقواعد حرية الملاحة البحرية، ويعد مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي شدد على ضرورة حماية الملاحة الدولية وعدم استهداف السفن التجارية أو تعريض الممرات البحرية للخطر. وأكد معاليه أن مجلس التعاون يقف صفا واحدا مع دولة الإمارات ويؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة منشآتها ومصالحها الحيوية. وبدورها أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتي نفط إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقمي الناقلتين وإصابة عدد آخر في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 وتهديد مباشر لأمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية. كما أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتي النفط الإماراتيتين منباسة والباهية بصاروخين جوالين أثناء عبورهما في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه الإقليمية العمانية، وأسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم من الجنسية الهندية وإصابة آخرين. ومن جانبها أدانت دولة قطر بشدة استهداف ناقلتي نفط إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز، واعتبرته انتهاكا خطيرا لسلامة الملاحة الدولية وتهديدا مباشرا لأمن إمدادات الطاقة العالمية وخرقا واضحا وصريحا لقواعد القانون الدولي. وأكدت أن استمرار هذه الاعتداءات المرفوضة يمثل تصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة. والآن مع هذا الخبر، حيث استجابة للإقبال المجتمعي الكبير الذي شهده برنامج غراس الصيف ورغبة في إتاحة الفرصة أمام أكبر شريحة من الفتيات للاستفادة من برامجه التربوية والمعرفية، أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن تمديد فترة تنفيذ برنامجها غراس الصيف حتى 23 من يوليو الجاري. بهذا الخصوص تحدثت لمركز أخبار ARN نورة أميري تنفيذي رئيسي تنسيق ومتابعة عضو في فريق غراس الصيف.
4: انطلقت فعاليات برنامج غراس الصيف 2026 الذي تنظمه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بمشاركة أكثر من 1200 منتسبة في 6 مراكز تابعة للدائرة، ويهدف البرنامج إلى استثمار الإجازة الصيفية في تنمية المعارف والمهارات وترسيخ القيم الإسلامية والهوية الوطنية من خلال بيئة تعليمية وتربوية تجمع بين التعلم والتطبيق العملي. كما يقدم البرنامج باقة متنوعة من الأنشطة القرآنية والورش المهارية والبرامج الثقافية والمسابقات التفاعلية، بما يسهم في صقل شخصية المشاركات وتنمية مهاراتهن وتعزيز روح المبادرة والعمل الجماعي واستثمار أوقاتهن فيما يعود عليهن بالنفع والفائدة.
1: إذن بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. انرجي مع ياسمين.

وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

يعني أنا ما في شيء مضيع لي حياتي غير الصوت العالي يا جماعة. موضوع الصوت العالي أو موضوع أنك تتهم بسبب صوتك. يعني أنا مثلا معروفة ممكن يكون يعني عم بحكي عن جد حديث عادي, بس بسبب نبرة صوتي العالية ممكن انفهم غلط فعلا ببعض هيك الأحيان. حتى يعني يمكن عائلتي أخذت معهم القصة ليفهموني يمكن 20 سنة. يمكن فإنه ياسمين ليه عم بتعيطي ياسمين؟ لون يا جماعة والله ما عم عيط, والله أنا ما عم عيط, بس لا شعوريا أنا بكون عم بحكي عادي وصوتي عالي. خبروني مين منكن بسبب نبرة صوته العالية عم بيوقع بمشاكل مثل ما أنا بوقع بمشاكل, وهل العالم فهموكن أو لا؟ لأن اليوم رح خبركن عن قصة صارت بسبب هالموضوع. هل في حدا بعيرتكم صوته عالي وما بيقدر يتحكم بنبرة صوته بس بسبب أنه ممكن يفهموا العالم غلط, بس هو ما قصده يصرخ, ما قصده, هو مجرد بيكون عم يحكي؟ خبروني على 404 أو على ARM Play شو عندكم قصص بهالموضوع.

باللينك الماضي كنت عم أحكي عن موضوع بسبب نبرة صوتك ممكن يسبب لك مشاكل. هل ممكن أنتوا سبب نبرة صوتكم العالية تسبب لكم مشاكل؟ أنا زمان كانت تسبب لي مشاكل. ممكن العالم بالأحرى أهلي يفهموني أني عم أحكي بصوت عالي أو حتى رفقاتي أو شيء. لوقت ما أنا اشتغلت على حالي طبعا والعالم فهموني أكتر فوصلنا مثل ما بيقولوا لحل هيك نصفي مثل ما بيقولوا. بعض الرسائل اللي وصلتني أنا ما عم صدق في واحدة بعتها بس لو سمحتي من دون اسم اقرأي رسالتي. أنا وصلت معي للطلاق أنا وزوجي بسبب صوتي العالي. زوجي مرة رد علي وفتح السبيكر وكان بمكان شغله وأنا كنت عم بحكي معه فعلا يعني ما قصدي شيء أنا عم بحكي معه عادي بس هو بسبب نبرة صوتي العالي فكر إني عم صرخ عليه. والله بعت لي رسالة ضبي غراضك وروحي على بيت أهلك أنت ما بتلزميني. لا لا يا الله يا ريت بقدر أحكي معك. لا لا لا ما عم صدق بسبب نبرة صوتها العالية إنه حتتطلقي. لا الحمد لله إنه بتقول بس إنه بعدين حلت الأمور الحمد لله وهيك وإنه صار هو يفهمها أكتر وهي عم تحاول تشتغل على حالها أكتر. خبروني هل أنتم من الناس اللي فعلا نبرة صوتكم ممكن تسبب لكم مشاكل بحياتكم؟ خبروني على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: خلونا نشوف أخبار آخر ثلاث مباريات بكأس العالم. إسبانيا وبلجيكا، انتهت المباراة ب2-1 لإسبانيا. إسبانيا واصلت عروضها القوية وحسمت التأهل بعد مباراة ممتعة وأكدت أنها من أبرز المرشحين لللقب. أما إنجلترا والنرويج، انتهت ب2-1 لإنجلترا. الإنجليز قلبوا النتيجة وحققوا فوز مهم بقيادة جود بيلينغهام ليحجزوا مكانهم بالنصف النهائي. أما الأرجنتين وسويسرا، 3-1 للأرجنتين. بعد التمديد الأرجنتين عانت لكنها حسمت المواجهة بالوقت الإضافي لتواصل مشوارها نحو اللقب. أما مباراة اليوم، الأنظار كلها رح تتجه عليها إلى قمة نارية ما بين فرنسا وإسبانيا إلى نصف نهائي كأس العالم، مواجهة بين اثنين من أقوى منتخبات البطولة. فرنسا بقيادة إمبابي وإسبانيا قدمت مستويات رائعة طوال البطولة. كتير من المحللين بيعتبروا هالمباراة نهائي ما قبل النهائي، والفائز فيها رح يقترب خطوة كتير كبيرة من رفع كأس العالم.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و 6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
1: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، بوتل وصيدلية أستر.
2: الكورة في بطولة سنة 1970 كان ليها اسم، وفي سبب الحكاية دي. البطولة تسمت تيلستار، وده كان نسبة للقمر الصناعي اللي بث أول صورة مباشرة عبر المحيط الأطلسي، والألواح بالأبيض والأسود ما كانتش للزينة، بل كانت أول بطولة بتبث عالميا عبر التلفزيون، وتم تصميم النمط عشان يكون بارز جدا على الشاشات بالأبيض والأسود، والتصميم ده بقى مشهور جدا لدرجة أن الأطفال لحد النهاردة لسه بيرسموا كرة القدم بنفس الطريقة.
3: توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة اربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق الـ12 أو بواحدة من 4 إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.

مكملين مع بعض أكيد بإنرزي. وما تنسوا بالساعة الثالثة في عنا مسابقة بالازو فيرزاتشي دبي، لأن في شخص رح يربح هو وعائلته لحتى يستمتعوا بليلة بالبالازو فيرزاتشي دبي، ورح ياخدوا أكيد جناح جدا فخم مع وجبة الفطور لحتى تستمتعوا بالأوتيل، وأكيد بفصل الصيف بالسباحة. وفعلا الأوتيل من أحلى الأوتيلات اللي أنا زرتهم بدبي، قضيت فيه أحلى ويك إند مع عائلتي. كنا عم نحكي عن موضوع أنه لما الواحد بيعلي صوته بينفهم غلط، أو بالأحرى نبرة صوته عالية فبينفهم غلط من بعض الناس، يعني هو ما بيكون قصده بس فعلا بيوقع بمشاكل كتير كبيرة. ممكن الناس مع السنين اللي بيعرفوه يتفهموا ويستوعبوا أنه هو هيك نبرة صوته، أو ممكن هو كمان يحاول يشتغل شوية على حاله، بس إلا ما تزلق منه أحيانا نبرة صوته لا شعوريا، لأن هو هيك، يعني هو هيك الله خلقه ما بيده يعني. فخليني أرى بعض الرسائل. في معنى تالا بتقول: والله أنا شخصيا إذا حدا رفع صوته عليه حتى لو كان معه حق بصير بعصب، بصير صعب إني كمل النقاش معه. رشا: أحيانا كلمة لو سمحت بنبرة هادئة بتعمل مفعول أكثر من 1000 كلمة بصوت عالي. فرح بتقول: في ناس أول ما تسمع صوت عالي بتدخل بوضعية دفاع ومن هون بتبدأ كل المشاكل. في عنا سمر: أمي دائما بتقلي وطي صوتك، مو كل الناس بيعرفوا أنه هيك بطبعك. فعلا أحيانا لا شعوريا. نارين: في فرق كبير بين الحزم وبين أنك تحكي وكأنك عم تتخانق مع الكل. زين: للأسف مرات بنخسر أشخاص بنحبهم مو بسبب الكلام، بسبب أسلوب الكلام. علا: لما صرت أنتبه لنبرة صوتي حتى المشاكل بالشغل خفت بشكل كبير. أحيانا بغلط وبعلي صوتي بس صرنا نوعا ما نفهم على بعض. أحمد: كل حياتي الناس تسألني ليه معصب، وأنا أصلا والله طبيعي بس صوتي عالي مو بإيدي. يا الله، عن جد بفهمك كتير أحمد. ياسر: النقاش الهادئ بوصل الفكرة، أما الصراخ فما بيطلع منه إلا الزعل. سمير: في ناس بتحسب إنه رفع الصوت هيبة، وأنا بشوف الهيبة بالاحترام. آخر رسالة من كريم: تعلمت إنه إذا هديت نبرة صوتي حتى أصعب الخلافات صارت تنحل بشكل أسرع وأسهل. آخر رسالة، خلص وعد آخر رسالة، في كتير رسائل ما عم بسخب. فهد بيقول: أوقات المشكلة كلها بتنحل إذا نزلنا نبرة صوتنا شوي قبل ما نكمل الحكي اللي بدنا نقوله. فعلا هو موضوع نبرة الصوت أحيانا للأسف بيسبب مشاكل، رغم أنه اللي صوته عالي أو نبرة صوته عالية ما بيكون قصده أنه هو يرفع صوته أو يحكي بطريقة غير محترمة أو غير لبقة. كل المشكلة بس أنه هو نبرة صوته عالية.

0: بتعرفوا إنه Beat the Heat ما خلصنا، الحفلات لسه اللي جاية أحلى وأحلى مستمرين. أكيد يوم السبت 18 يوليو رح يكون معنا Distinct وعصام النجار بليلة شبابية مليانة طاقة مع Distinct صاحب الأغاني اللي كسرت الأرقام وجمعت ما بين العالم العربي والعالمي، ومعه عصام النجار بأغاني اللي الكل حافظها مثل حافظة لحبك، Turning Me Up، وحفلة فيها حماس وغناء من أول دقيقة لآخرها. أما يوم 25 يوليو راح تكون أجواء خليجية بامتياز مع طلال سام وسلطان المرشد، اثنين من أبرز الأصوات الخليجية. إذا بتحب الطرب والإحساس والأغاني الخليجية فهي الحفلة أكيد لألك. أما يوم 1 أغسطس راح تكون ليلة مختلفة ومميزة مع الصوت اللي عاش معنا بذكريات الطفولة رشا رزق، رح تقدم مجموعة من أشهر أغانيها سواء أعمالها الخاصة أو أغاني الرسوم المتحركة اللي كبر عليها جيل كامل. أما يوم 8 أغسطس رح تكون واحدة من أكثر الحفلات المنتظرة بالموسم، الشامي صاحب النجاحات الكبيرة مثل يا ليل ويا العين وصبرة ودكتور رح يقدم ليلة مليانة إحساس وطاقة، والجمهور متوقع يردد كل الأغاني معه. أما يوم 15 أغسطس ختام الموسم بيكون مع أجواء الراب والهيب هوب بمشاركة مروان موسى وحليم بليلة مخصصة لعشاق الإيقاعات السريعة والطاقة العالية. وأكيد ما تنسوا أنه جميع حفلات Beat the Heat DXP Season 5 تنقام ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي بتنظيم Spotlight Live Entertainment وبالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وبرعاية إعلامية من العربية 99.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: أربع سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتيم.
1: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم، اشتري الآن وادفع في عام 2027، واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم، وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبو ظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: اربحوا سيارة امهير الفاخرة للطرق الوعرة مع مفاجآت صيف دبي. انفقوا 300 درهم او اكثر على تجارب التسوق او الطعام او الالعاب في دبي فيستيفال سيتي مول لفرصة الفوز. شاركوا في السحب بقدر ما تشاءون قبل 31 من اغسطس. كل ما عليكم فعله للدخول في السحب هو التسجيل وتأكيد مشاركتكم لدى مكتب خدمة العملاء. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: أم لطيف، لكن إذا كان بصوت مرتفع الطرف الآخر يحس أنه منزعج أو غاضب ويبدأ يدافع عن نفسه، وهون بتبدأ المشكلة للأسف. ومن أهم النتائج اللي توصلت إلها أبحاث التواصل، الناس بتكون انطباع عن الشخص خلال ثواني، ونبرة الصوت جزء أساسي من هذا الانطباع. الصوت المرتفع بيزيد من احتمال حدوث سوء فهم حتى لو كانت النية سليمة. ببيئات العمل، الأشخاص اللي بيحكوا بهدوء وثبات غالبا ينظر على أنهم أكثر احترافية وثقة، ومقارنة بالباقي اللي يرفعون أصواتهم باستمرار. يعني اللي بيكونوا هيك صوتهم هادي وهيك، هدول بيشوفوهم هيك نظرة المثقف مثل ما بيقولوا. يعني خصوصي إذا بقى بحط نظارات، لا هذا يعني مو مثقف، هذا كتير كتير مثقف إذا بحط نظارات. وممكن يكون 3/4 حاطين نظارات فيك هم بس مشان يعيشوا الأجواء. كتير من الأشخاص أصحاب الصوت العالي ما بيكونوا مدركين أصلا أن صوتهم مرتفع، لأنهم اعتادوا عليه منذ الصغر. يعني مش شي قصدي، هذا شي جيني خلقوا للأسف عليه، مش بإيدهم، سامحونا. يعني الخلاصة، المشكلة مو دائما بالكلام، أحيانا بالطريقة اللي بنحكى فيها. نبرة الصوت ممكن تبني علاقة أو تهدمها. وإذا كنت من الناس اللي صوتهم عالي بطبيعتهم، مجرد تخفيف النبرة شوي وإعطاء فرصة للطرف الثاني يحكي ممكن يغير كتير من علاقاتك ويقلل من سوء فهمك. بس كمان لازم الشخص الآخر يعرف أنه أنت مش بإيدك الصوت العالي لحتى يتفهمك أكتر وأكتر بالمرات القادمة. ولهيك بتكون خلصت ساعتنا الثانية. ساعتنا الثالثة، نحن مثل ما وعدتكم مسابقة بالازو فيرزاتشي دبي رح تكون معي بالساعة الثالثة. رح خبركم عن شروط المسابقة وكيف ممكن تشتركوا، بس بالساعة اللي جاية خليكم معي. فعلا جائزة جدا حلوة، حتناموا ليلة مع عائلتكم وأكيد مع وجبة الفطور لحتى تستمتعوا بجناح فاخر بالبالازو فيرزاتشي دبي.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
3: هذا صيف الأسعار تذوب في كيمست ويرهاوس. احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة، واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما واس بي ار. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر، وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر ارماف بوتي مات ماكس، وخصم 25% على الواح بروتين موساشي وكولاجين سان وورير. تسوقوا اونلاين او في المتجر. كيمست ويرهاوس، توفيرات رائعة كل يوم.
1: العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

برا مجينا على العربية 99. العربية 99 الموسيقى أولاً.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن الصناعات الدفاعية الإماراتية انتقلت برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله من مرحلة الاكتفاء الذاتي إلى المنافسة العالمية والتوسع في الأسواق الأوروبية وتطوير منظومات متقدمة تحمل بكل فخر شعار صنع في الإمارات. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتي النفط الإماراتيتين منباسة والباهية بصاروخين جوالين أثناء عبورهما في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه الإقليمية العمانية، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم من الجنسية الهندية وإصابة آخرين. أدانت دولة قطر بشدة استهداف ناقلتي نفط إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز، واعتبرته انتهاكا خطيرا لسلامة الملاحة الدولية وتهديدا مباشرا لأمن إمدادات الطاقة العالمية وخرقا واضحا وصريحا لقواعد القانون الدولي. وأكدت أن استمرار هذه الاعتداءات المرفوضة يمثل تصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتي نفط إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقمي الناقلتين وإصابة عدد آخر في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 وتهديد مباشر لأمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

قبل ما نحكي عن موضوع مسابقة بالازو فيرزاتشي دبي، حابة أحكي عن موضوع جدا يعني هيك لمس قلوب كل الناس اللي موجودين أكيد بالإمارات وبالعالم العربي، بمبادرة جميلة جدا انتشرت بالإمارات خلال الأيام الماضية. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فاجأ أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة بهدية استثنائية، وهي مكافأة مالية بقيمة 100,000 درهم لكل طالب متفوق، مع رسالة شخصية مليانة فخر وتشجيع للطلاب ولأهاليهم. المبادرة شملت أوائل التعليم الحكومي والخاص والتطبيقي، وكانت رسالة واضحة إنه الإمارات تستثمر بالعلم وتكافئ الاجتهاد والتميز. الجميل بالمبادرة إنه ما كانت مجرد مبلغ مالي، كانت رسالة معنوية كمان بتقول لكل طالب تعبك شايفينه وإنجازك مقدر، مستقبلك مهم. لكل طالب يحس انه المجتمع والقيادة بيحتفلوا فيه وبنجاحه، بيصير عنده دافع اكبر حتى يكمل ويحقق احلامه بشكل اكبر. وهون بيجي السؤال، برأيكم شو هي احلى مكافأة ممكن ياخدها الطالب بعد سنوات من التعب؟ مبلغ مالي، سيارة، سفر، ولا كلمة فخر من اهله او تقدير من وطنه وحكام الوطن اللي هو مقيم فيه؟ فعلا المبادرة كانت أكثر من رائعة، وأكيد بتمنى التوفيق لكل الطلاب يلي كمان هلأ رايحين على السنة النهائية الجريد 12 أو أي سنين حياتهم، سواء تخرج سواء هيك، بالتوفيق لكل الطلاب. ومكملين أكيد مع مسابقتنا مع بالازو فيرزاتشي دبي. كل اللي عليكم تعملوه بعتولي مين الشخص عندكم بالبيت اللي عايش أجواء الفيرزاتشي بالبيت. يعني في شخص بالبيت، يعني أسفة على الكلمة، هذا الشخص الكسلان، هذا الشخص اللي ما بيقوم يعني يجيب كاسة مي إلا شوي، ما بيقوم بيعمل شيء، عايش دور إنه هو جاي من العائلة المالكة إلا شوي، فهو معتبر حاله إنه هو عايش أجواء الفيرزاتشي بس بمنزله. مين هو الشخص؟ خبرونا قصته لحتى نشوف الكمبيوتر اليوم مين رح يختار معنا لحتى يربح جائزة ليلة ببالازو فيرزاتشي دبي، لحتى تستمتعوا أنتوا وعائلتكم بجناح فاخر ببالازو فيرزاتشي دبي. بعتولي مين عايش أجواء الفيرزاتشي وأجواء الهاي كلاس كلها لحاله بالبيت، رغم أنه هو لازم يقوم يساعد بالبيت وهيك، هذا الشخص الكسلان يلي ما بيقوم حتى يجيب حتى كاسة مي. بعتولي القصة مع بالازو فيرزاتشي على 404 لحتى نشوف الكمبيوتر مين رح يختار بآخر الساعة.

يا جماعة القصص اللي عم توصلني على موضوع مين البرنسس أو مين البرنس اللي عايش دور الفيرزاتشي بالبيت، لا يا جماعة القصص رهيبة، بس رح أحكيها أكتر باللينك اللي جاي. هلأ حابة هيك أحكي عن موضوع إنك تربح منزل أحلامك. كل اللي عليكم تعملوه لما بتروحوا على أي مول من مولات دبي، اشتريتوا أي شيء بقيمة 500 درهم، مجرد ما اشتريتوا أي شيء بقيمة 500 درهم، تسألوا المحل هل أنتم من المحلات المشاركة. إذا قالوا لكم إيه، في قسم QR كود موجود بكل مولات دبي، بكل المولات تعملوا سكان للفاتورة تبعيتكم يلي هي بقيمة 500 درهم، ورح يدخل اسمكم تلقائيا لحتى تفوزوا ببيت أحلامكم. كل يوم أحد عم بيكون عنا رابح لحتى يربح منزل أحلامه. يعني إذا عندكم فاتورتين بقيمة 500 درهم، فأنتوا بهالطريقة عم بتضاعفوا فرصكم بالربح لما بيدخل اسمكم مرتين أو ثلاثة حسب ما أنتوا عم تعملوا شوبينج. أهم شي تكون فاتورة مش أقل من 500 درهم لحتى يدخل اسمكم بالربح. الحملة مستمرة لغاية 30 أغسطس. ممكن تربحوا بيت من غرفتين نوم أو حتى استوديو. وحتى تعرفوا معلومات أكثر عن الموضوع فيكم تزوروا الموقع الإلكتروني winyourhomeindubai.com. وأكيد بالتوفيق للجميع. ما تنسوا الحملة مستمرة لغاية 30 أغسطس، وكل يوم أحد عم بيكون في عنا رابح يربح 2 bedroom أو استوديو. فتخيل إنك تملك شقة أحلامك بمجرد إنك تعمل شوبينج بسيط بالمول. ومشان موضوع بالازو فيرزاتشي دبي، أكيد مكملين باللينك اللي جاي. رح أقرأ مسجز أكتر، وأي حدا حابب يشارك معي هيك نحكي على التليفون كمان أكيد ما في مشكلة يبعت لي. لا القصص خطيرة. مين بالبيت بيعتبر حاله فيرزاتشي؟ يعني هو الملك يلي ما بيعمل شيء، يلي ما بيساعد شيء، حتى لو بده يخدم حاله ما بيخدم حاله، سواء رجل أو امرأة، بنت أو طفل، اللي هو. خبروني مين هو هالشي مع بالازو فيرزاتشي على 404 أو ARM Play Unlimited Messages. لأن بآخر الساعة بدنا نشوف مين رح يربح معنا إقامة لمدة ليلة بالبالازو فيرزاتشي دبي بجناح جدا جدا جدا فاخر.

0: بودكاست استيكانا. بودكاست استيكانا. سعادة علي بن ثالث.
1: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
0: البروفيسور أحمد الشامسي.
2: هل إحنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض هالمرضى؟ أو نعم.
0: سعادة جمال بن حويرب.
3: العلم هو الفارق. قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
0: شريف بشارة.
4: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
0: محمد عبد المجيد صديقي.
5: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
0: سعادة الدكتور منصور العوار.
6: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية فأنت لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
0: كابتن طيار خلفان المزروعي.
7: فهمني أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
0: سعادة مشعل جلفار.
8: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها. ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بسرعة وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
0: الدكتور مهند الوادية.
9: لو تروح تستثمر في أي بلد لك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استيكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم. بودكاست
10: استيكانة. هذا صيف الأسعار تذوب في كيمست ويرهاوس. احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة، واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما واس في ار. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر، وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر أرماف بوتي مات ماكس، وخصم 25% على ألواح بروتين موساشي وكولاجين سان وورير. تسوقوا أونلاين أو في المتجر. كيمست ويرهاوس، توفيرات رائعة كل يوم.
11: لا تفوتوا تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للصحة والجمال مع مفاجآت صيف دبي من 17 حتى 19 من يوليو. وضمن تخفيضات صيف دبي الكبرى يمكنكم الاستفادة من العروض المذهلة لفترة محدودة ومن الباقات الحصرية والخصومات الإضافية على منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل والعطور وجميع المنتجات المفضلة لديكم. إنها فرصتكم الصيفية المثالية لتجديد حيويتكم وتعزيز صحتكم وجمالكم. للمزيد زوروا mydss.ae.
12: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و 6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12.
13: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، بوتيم وصيدلية أستر.
14: وصلت الجزائر لبطولة سنة 1982 كفريق غير مرشح للفوز، وتغلبت على ألمانيا الغربية بطلة أوروبا في الوقت ده، وبكده بقت على أعتاب التأهل للدور التالي. وبعد كده اتقابلت ألمانيا الغربية والنمسا في المباراة الأخيرة من دور المجموعات، وفوز ألمانيا بهدف نظيف كان كفيل بتأهل الفريقين وإقصاء الجزائر. اللي حصل إن سجلت ألمانيا هدف مبكر، وخلال اللي بقى من المباراة اتبادل الفريقين التمريرات علشان يضيعوا الوقت، وبكده ودعت الجزائر البطولة للسبب ده. جدير بالذكر إن مباريات دور المجموعات الأخيرة بتنطلق دلوقتي في نفس التوقيت.

يلا يلا نقرأ الرسائل مع بعض. خلونا هيك نقرأ الرسائل اللي وصلتنا للناس اللي عم بتشارك بمسابقة بالازو فيرزاتشي دبي. وكان طلبي منكم انكم تقولوا لي مين الشخص اللي عايش اجواء الفيرزاتشي بالبيت، اللي بده طلبه يوصل لعنده، واللي ما بيعذب حاله. ممكن انت، ممكن زوجتك، ممكن زوجك، اطفالكم، اي حدا. خليني اقرأ بعض الرسائل، في كتير رسائل. سمر بتقول زوجي. تالا بتقول هالشخص هو زوجي، مستعد يضل على التخت بلا أكل طوال اليوم لو أنا ما عملت أكل. والله يا ياسمين، لما بسافر وبتركه بس أسبوعين بلاقيه ضعفان شي 5 كيلو. لا يعني مع أنه عايش بدبي، يعني ما في أحلى من الأبليكيشنز اللي فينا نطلب منهم. يعني ماريا، أختي البرنسس أخذ هذا الدور كله كونها الكبيرة ولازم أعمل كل شي في علي إن شاء الله، مع أنه بالعادة الصغير بحسه بتدلل أكتر. لوجين بتقول والله أنا يلي عايشة أجواء الفيرزاتشي بالبيت. شوفي حلو حلو الاعتراف. وجوزي المسكين تأقلم مع الموضوع، مع أنه ماما نبهته من قبل ما نتزوج وقالت له بنتي كسلانة وما بتعمل شي بالبيت مشان تبري ذمتها، بس هو أصر وهو يلي ما سمع. أنا ما خصني، خلص طالما هو سمع وشاف الموضوع معناها لا، غرقان على الآخر. وعد بتقول أختي ما بتطلع من الغرفة حتى ما بتتواصل معه، لما بتتواصل معنا بتتواصل على الواتساب، وما عندها طاقة لأي شيء بحياتها، بس طلبات حتى أبسط شيء في الحياة. وكمان حتى غسيل السيارة بيجوا على البيت، بتطلع من غرفتها بس لما تكون رايحة الدوام. والله إذا أقلك شيء على موضوع غسيل السيارة عند البيت، يعني أنا بصراحة أنا كمان هيك بعمل. يعني طالما نحن عايشين ببلد فيها خدمات رائعة، ليه ما ندلل حالنا؟ والله أنا بدي ضل استفيد من هالبلد من كل الخدمات الرائعة، لأن والله اللي عم بسمعوا شو عم بيصير فيهم جماعة برا مدمرين. لا أنا خليني عايش الحمد لله ببلد فيها نعم فيني أستمتع فيها، وطول ما أنا الحمد لله عندي القدرة مادية رح ضل أستمتع. في شخص صبية بعته الكسلانة بالبيت هي أنا اللي عايشة دور الفيرزاتشي بالبيت. حلو الواحد يعترف. أختي الصغيرة عاملة حالها عايشة مع العائلة المالكة إلا شوي، ما بتعمل شي بالبيت. نيكول، مساء الخير ياسمين. أكيد جوزي مدلل من قبل ما نتزوج، معود على ملعقة الذهب. يا الله عن جد في رجال بيقول لها أمي هيك عودتني. أمي حبيبي خليك عند الماما وريحنا. صح نيكول، صح ولا حرام. أختي الصغيرة عاملة حالها عايشة مع العائلة المالكة إلا شوي، ما بتعمل شي بالبيت. من أحمد، اسم دعاء أحمد. منيفة، جوزي بيغيب طوال النهار على البيت، ما بتحرك أبدا، بينتظر حتى أجي. يا الله والله حرام. أختي برنسس أخذي هذا الدور بالكل كونها الكبيرة ولازم أعمل كل شيء. نفس المسج. تالين بتقول هالشخص أخي أبدا ما بيحب يعمل أي شيء غير أنه يلعب على البلاي ستيشن أو ينام، هي شغلته بالحياة بس. أحمد، هلا ياسمين. ابن الكبير بسم الله ما شاء الله عليه عايش في البيت زي السلطان، ما بتحرك من سريره إلا ليدخل على الحمام أو عشان يأكل، ومشغل أخوه الصغير عنده شوية هات لي مية، شوية هات لي حاجة أشربها، لدرجة أنه أخوه الصغير بيفكر ينزل مصر لوحده عشان يخلص منه. يا علي إن شاء الله، ويا علي والله زلت على الأخ الصغير. عبد الكريم محمود بيقول أخوي اللي هو عايش هذا الدور. خالد بيقول أختي دائما في غرفتها، ما بتحب تتحرك ولا بتعزف حالها تعمل شيء. فادي، ابني الكبير فايد بهذا الجو، ما بيحكي إلا بالبراندات. لا ما حبيت، لا بتكون تحاولوا بهالموضوع. لا عن جد إنه هيك يعيشوا على أجواء البراندات، لا عن جد معك حق. والله بفهمك يا فادي إنه يكون هالموضوع زعجك، لأن كتير كتير كتير بكير. أمين، أخي كسلان على طول اليوم 24 ساعة. ما يفضل صراحة، ابني كتير زيادة، لو بفكر يقلي بيضة بلاقي المطبخ مثل كأنه طابخ خروف. يا لطيف، خليني أقرأ هيك شوي من فوق، عم حاول أقرأ والله قدر الإمكان، إنه كتير عم يوصل رسائل. علي، هالشخص هو ابني سمسوم وريون. سمسوم ما بعرف، أنا ما فهمت، أنا آسفة، يعني ممكن يكون شيء أنا ما فهمته. مير، ولدين، أوكي ولدين، عفوا سمير وريان، عفوا صلح لي، شفتوا الغلط، مش مني. ميرا، أنا ميرا، أختي الصغيرة مريم مدللة وما بتتحرك ولا بتعمل شيء بالبيت ولا بالإجازات، كلنا بنشتغل عندها. يا لطيف
نشتغل عندها حاشية الملكة. يا الله موتيني الضحك. جود الغنام الكسلان زوجي الزلمة إذا ما طبخت له بيموت من الجوع, كاس المي ما بيعذب حاله يجيبها, عايش جو فيرزاتشي مع مركز رعاية بده. نيلي الزوج طبعا بيبقى قاعد باشا ومدلل حاله. محمد أختي الصغيرة. شهاب أنا عايش على حساب مرتي وكاس المي بتوصلني. يعني حلو أنك تعترف, لا بس قوم ساعدها. يعني هو حلو الاعتراف بس ساعدها حرام. محمد نسلي بيقول بالبيت, مين هو ابني عايش بالبيت كل شيء بيجي لعنده وعايش جو البرستيج, مفكر حاله بأوتيل 5 نجوم. يا الله عن جد في أطفال هيك بيعيشوا دور الهي, والله ما تسمحوا لهم يكملوا بهالشي. لا لا لازم لازم يعتمدوا على حالهم. إذا من هلأ هيك شو تركوا لبعدين, يعني ما بصير. مجد شكله كمان ابنه بيقول بالبيت كل شيء, ها عم سمي حاله الملك كمان ابنه لمجد مسمي حاله الملك. الله لا في ملوك عنا يا جماعة. anyway حبيت كتير رسائلكم, في كتير رسائل يا ريت كان فيني أقرأ كل الرسائل, بس مكملين مع بعض باللينك اللي جاي رح نشوف مين ربح معنا مع بالازو فيرزاتشي. خليكن معنا. لا

0: وانتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا بد من روح وعلى بعد نروح.
1: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتيم.
2: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رويا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رويا، ومع بطاقة رويا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي. احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رويا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

وصلنا لساعة الحقيقة، لساعة الجد. بس قبل ما أعلن عن اسم الرابح، بس حابة أحكي عن موضوع جدا مهم. وزارة الداخلية بتحذر من أسلوب احتيال جديد عبر منصات التواصل الاجتماعي بتمثل بإنشاء حسابات وهمية بتنتحل صفة شركات أو مكاتب تأمين المركبات، وبتعرض خدمات بأسعار مغرية وغير واقعية بهدف استدراج الضحايا لحتى ينوهموا بإصدار وثائق تأمين مقابل تحويل مبالغ مالية مسبقاً، وبعد إتمام التحويل بيكتشف الضحية إنه وقع في عملية احتيال إلكتروني كبيرة. لهيك دائما تأكدوا من ترخيص شركة التأمين أو الوسيط قبل تحويل أي مبلغ مالي، الاعتماد فقط على التطبيقات المعتمدة ومكاتب التأمين المرخصة في الدولة، الحذر من العروض المغرية وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة. فهذا أكيد تحذير من وزارة الداخلية

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: والله أنا يلي عايش أجواء الفيرزاتشي بالبيت، وجوزي مسكين تأقلم مع الموضوع، مع أنه ماما نبهته من قبل ما نتزوج، قالت له بنتي كسلانة وما بتعمل شي بالبيت مشان تبري ذمتها، بس هو اللي ما سمع. يعني أنت مو بس أنه كسلانة، وزوجك بيعرف وربحتي معنا لأكتير. والله بدك كذا صفقة، أنت محظوظة، والله أنك محظوظة يا لجين. أكيد قسم الجوائز رح يتواصل معك بأقرب وقت لحتى تستلمي جائزتك، ومستمرين أكيد مع مسابقة بالازو فيرزاتشي نهاية الأسبوع لغاية يوم الجمعة، ودائما بيكون عندي مسابقات جديدة، مفاجآت جديدة، ويلي ما كسب اليوم ممكن يكسب غير يوم إن شاء الله. ولهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم، بتمنى لكم هيك يوم سعيد وليلة سعيدة، وأكيد زميلي وائل رح يكون معكم بالساعة اللي جاية بفريوي.

0: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
1: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا يو اي اي. تطبع الشروط.
2: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة التسعين دقيقة من بوتيم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم، ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للجماهير.

0: صوت بلا صورة.
1: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعضويتها في المجلس التنفيذي،
2: في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة الخدمات الحكومية الرقمية وتخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين. أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إتاحة خيارات جديدة لسداد رسوم خدماتها إلكترونيا بالتقسيط.
3: في دبي للأمن لغة تبدأ من الشارع المطمئن وتمر عبر شاشة الهاتف وتحلق في السماء بطائرات ذكية. هنا لا تقاس جودة الحياة بما يقال عنها فقط، بل بما يشعر بها الناس في تفاصيل يومهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن الصناعات الدفاعية الإماراتية انتقلت برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله من مرحلة الاكتفاء الذاتي إلى المنافسة العالمية والتوسع في الأسواق الأوروبية وتطوير منظومات متقدمة تحمل بكل فخر شعار صنع في الإمارات. قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم واجب العزاء في قصر لوسيل إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. أكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب أن اليوم العالمي لمهارات الشباب يمثل مناسبة لتجديد الالتزام بالاستثمار في الإنسان باعتباره الثروة الوطنية الأكثر قيمة، ويعد تجسيدا لنهج دولة الإمارات في تمكين الشباب وإعدادهم لقيادة المستقبل. أدانت الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتي النفط الإماراتيتين منباسة والباهية بصاروخين جوالين أثناء عبورهما في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه الإقليمية العمانية، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم من الجنسية الهندية وإصابة آخرين. أدانت دولة قطر بشدة استهداف ناقلتي نفط إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز، واعتبرته انتهاكا خطيرا لسلامة الملاحة الدولية وتهديدا مباشرا لأمن إمدادات الطاقة العالمية وخرقا واضحا وصريحا لقواعد القانون الدولي. وأكدت أن استمرار هذه الاعتداءات المرفوضة يمثل تصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتي نفط إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقمي الناقلتين وإصابة عدد آخر في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 وتهديد مباشر لأمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل 4 عناصر من حماس بينهم قائد الوحدة البحرية التابعة للحركة أسامة نعيم حمدي في عمليتين منفصلتين بمدينة غزة وشمالي القطاع. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
1: سنة 1950 احتشت حوالي 200 ألف شخص في ملعب ماراكانا في ريو، وده أكبر حشد جماهيري بيشهده ملعب كرة قدم على الإطلاق. كان التعادل كافي للبرازيل علشان يفوزوا بالبطولة. أحب أقول لكم إن الميداليات كانت محفورة بالفعل، وبعدين سجل منتخب أوروجواي هدف، وهنا خيم الصمت على الملعب كله، انهمرت الدموع وحتى في بعضهم أغمى عليه. كانت البرازيل في حالة صدمة شديدة لدرجة إن هي غيرت قمصانها البيضة للأبد، وللسبب ده بيلعبوا باللون الأصفر لحد النهاردة، وبتعتبر البطولة دي هي الوحيدة اللي تم حسمها من غير مباراة نهائية حقيقية.

0: من الصغير للكبير الكل حافظ أغاني. أول ما تسمعوا يا ليلو يا العين تعرفوا فورا مين جاي على دبي.
1: يا ليلو يا العين من بعدك عمر ما هوينا.
0: النجم الشامي رح يولع أجواء بالدهيت تي اكس بي سيزن 5 بحفل استثنائي يوم 8 أغسطس في دبي وورلد تريد سنتر قاعة رقم 8. استعدوا تغنوا معه صبرة وتعيشوا أجمل الأغاني والإحساس والطاقة لايف على المسرح. والتذاكر متوفرة عبر platinumlist.net وأكيد الراعي الإعلامي العربية 99.

مساء الخير مرة تانية على كل الفريويل المنورين على الطريق. أهلا بكم معايا في يوم التلات. يوم التلات المتألق الجميل الجميل قوي قوي قوي قوي قوي قوي. أخبار النهاردة تحديدا معاكم إيه؟ طمنوني كده وقولوا لي إيه الأخبار، أخبار المود، أخبار الشغل، أخبار الحياة، أخبار الطريق، أخبار أي حاجة ابعتوها لي على 404 أو من خلال الابليكيشن أو الواتساب. تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع ونشوف النهاردة فري واي محضرين لكم إيه عشان نستمتع النهاردة بيوم التلات. ولازم تتلعب النهاردة الصراحة يوم تلات.

في أصوات كده لما بنسمعها بترجعنا للأيام الجميلة بتاعت زمان، ورشا رزق واحدة منها. رشا رزق هيكون ليها حفلة يوم 1 أغسطس في بيت دهيت دي اكس بي. دلوقتي ممكن تخش وتحجزوا التذاكر عن طريق platinumlast.net.

0: بودكاست استيكانا.
1: بودكاست استيكانا. بودكاست استيكانا.
0: الدكتور عادل سجواني.
2: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
0: الإعلامي محمد الحمادي.
3: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد، هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
0: سعادة ناعم الشرهان.
4: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
0: ياسر القرقاوي.
5: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
0: الدكتور سليمان الهتلان.
6: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لا أزعم النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن تكون متجدد.
0: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
7: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، الشعبية جبارة بعد بأنه كيسوي، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
0: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
8: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
0: سعادة مشعل جلفار.
9: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
0: الدكتور مهند الوادية.
10: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي، بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استيكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم. بودكاست

0: الساعة دلوقتي 5:23 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويو بانك للأفراد. ادخر، انفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويو بانك على wio.io.
0: من تاني راجعين ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربيه، ومسي بالخير على الناس الجميله اللي بعتت تمسي علينا. اولهم طبعا عايشه كالعاده، مساء الخيرات والمسرات، وبعتت بتقول الحمد لله صامدون. والله دايما يا عايشه ان شاء الله، بس صامده على ايه بالظبط؟ يعني يا ريت تحدد لنا الحاجه اللي انت صامده فيها. هو انا عارف انه بشكل عام كلنا صامدون، ولكن حاول تحددي اكتر. يعني مثلا صامده مستنيه الاجازه، صامده مثلا مستنيه انك تسافري، صامدة مستنية زيادة راتب أو نزول الراتب أصلا. يعني وضح لنا وجه الصمود. بسمة شامية بعتها بتقول يسعد مساء أحلى وائل، شكرا لك يا بسمة ومساء الفل عليك وعلى كل مستمعين فري واي. طيب في حاجة مهمة قوي، بما أنكم دلوقتي في السيارات تسمعوني من السيارات، أغلبكم يعني بيسمعني من السيارة، فعندي خبر مهم جدا جدا جدا لكل واحد بيسمعني دلوقتي عنده سيارة. الخبر يخص حاجة لا يمكن نتحرك بيها، يعني مستحيل نحرك السيارة من غيرها، اللي هي ايه؟ التأمين. ما ينفعش ان انت تسوق عربيتك وهي ما عليهاش تأمين، ده شيء طبيعي. وقبل ميعاد التأمين ما بيخلص بيجي لك انذار مرة واثنين وايميل اثنين وثلاثة واسم اس عشان يفكروك بميعاد تجديد التأمين. فحضرتك او حضرتك بتتصلوا بشركة تأمين وتعملوا البوليصة وبتدفعوا أونلاين، ده أغلب اللي بيحصل يعني. ولكن للأسف الشديد حاصل حاجة بقى مؤخرا ووقع فيها مجموعة من الناس، فأنا قلت أحذركم، لأن مش بس أنا اللي بحذر، وزارة الداخلية هي اللي بتحذر من الموضوع ده علشان وقع فيه ناس كتير. اللي بيحصل دلوقتي إن للأسف بعض الناس اللي هي يعني لهم الله بقى، يلا ما علينا، مش عايزين نقول حاجات ملهاش لازمة. المهم بيعملوا صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وبينتحلوا صفة شركة من شركات التأمين المعروفة قوي، ويتواصلوا معاك عايز تجدد سيارتك. عايز، طيب بعت لنا بيانات السيارة، تمشي الأمور عادي جدا، وبعت لنا الليسن والرخصة والهوية وهو عشان تحس ان كل شيء عادي وطبيعي. وبعدين يجي لك برايس تحس انه الله لقطة، مفيش احلى من كده، فتقوم عامل الديل على طول. يعني مثلا هنفترض، هندي مثال، مثلا معتاد ان انت بتدفع نقول 1500 او 2000 درهم تأمين سيارتك، يقوم مثلا قايل لك 700 درهم 800 درهم 900 درهم، فطبعا اوبا توفير. لا واسم شركة كبير، فانت يعني انت عايز احلى من كده، شركة كبيرة معروفة ليها اسمها في السوق، واخد تأمين منها ويعني بسعر ما كنتش تحلم بيه. طيب انا موافق على البوليصة، ابعتولي لو سمحتوا اللينك عشان ادفع، تبعت اللينك تدفع، بس تلاقي الدنيا بقى ايه، الوان الدنيا والطيف كلها ظهر بعد كده. ايه اللي حصل؟ حضرتك اتنصب عليك، مفيش اي حاجة من الكلام ده خالص. تخش على السيستم بتاع RTA تلاقي ان انت ما عندكش بوليصة تأمين، تتواصل معاهم عملوا لك بلوك، شكرا باي باي كامبورا. فالموضوع جدا تريكي، علشان كده باختصار عشان ما طولش عليكم، لما نيجي نأمن سياراتنا يا شباب نروح لشركات التأمين اللي احنا عارفينها ومتعودين عليها، ولو احنا عايزين نروح لشركة تانية غير اللي عارفينها ومتعودين عليها نعمل كده سيرش لطيف على جوجل ونشوف الأماكن بتاعتهم فين في الإمارات، وإما نروح لهم يا إما نتصل بيهم على الأرقام الرسمية الموجودة سواء على الويب سايت أو على جوجل مابس. غير كده أي حد يتواصل معاكم يقول لكم أنا من الشركة الفلانية، أنا من الشركة العلانية وعندي أوفر رهيب وبتاع، واللي يعطيك ألف عافية، إحنا عارفين طريقنا رايح فين وجاي منين، وإحنا عارفين إحنا بنعمل إيه، عشان محدش يقع فريسة للنوع ده من الاحتيال. وربنا يكفينا ويكفيكم شر المحتلين. تعالوا بقى اسمعكم اغنيه شويه تنطبق عنوانها على اللي احنا بنتكلم فيه. هي الناس دي مالها بينا؟ هما مالهم بينا؟ بس يا ليل بقى. عرفتوا حاجه؟ هتعرفوا دلوقتي. يلا

0: The Lifestyle Collection من داماك شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم مع مرافق عالمية المستوى بقسط شهري يبدأ من 1999 درهما فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام.

0: Put on your seatbelt and enjoy the ride.
1: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
2: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 38 درجة مئوية.
3: اكتشف لندن مع العربية للطيران ابتداء من 4 يوليو. سافر مباشرة من الشارقة بمعدل رحلتين يوميا. احجز الآن عبر airarabia.com.
4: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
2: تعالوا نشوف مع بعض نتائج آخر 3 مباريات اتلعبوا في بطولة كأس العالم 2026. أول مباراة كانت ما بين الأرجنتين وسويسرا وتفوق فيها الأرجنتين 3-1. بالنسبة لتاني مباراة كانت ما بين إنجلترا والنرويج وانتهت 2-1 لصالح المنتخب الإنجليزي. بالنسبة للمباراة الثالثة والأخيرة معنا النهاردة هي المباراة اللي كانت ما بين أسبانيا وبلجيكا وانتهت 2-1 لصالح أسبانيا.
4: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الأنصار أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
1: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسري العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
2: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبو ظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: العربية 99
4: الموسيقى أولاً.

0: صوت بلا صورة.
1: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعضويتها في المجلس التنفيذي،
2: في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة الخدمات الحكومية الرقمية وتخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين. أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إتاحة خيارات جديدة لسداد رسوم خدماتها إلكترونيا بالتقسيط.
3: في دبي للأمن لغة تبدأ من الشارع المطمئن وتمر عبر شاشة الهاتف وتحلق في السماء بطائرات ذكية. هنا لا تقاس جودة الحياة بما يقال عنها فقط، بل بما يشعر بها الناس في تفاصيل يومهم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
1: بتوجيهات محمد بن راشد، دبي الإنسانية توجه رابع شحناتها الإغاثية إلى أوغندا. سيف بن زايد يقدم واجب العزاء إلى أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. رئيس البرلمان العربي يدين الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت ناقلتي نفط إماراتيتين بمضيق هرمز. وفي عناوين نشرتنا، عن المونديال، مواجهة من العيار الثقيل غدا في نصف نهائي مونديال 2026.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
1: مساء الخير، نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلان تانيوس. بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وجهت دبي الإنسانية الشحنة الإغاثية الرابعة إلى أوغندا، وهي الثالثة على متن طائرة تابعة لجناح الطيران الملكي بدبي، وذلك في إطار دعم الجهود المتواصلة لمكافحة تفشي فيروس إيبولا في تلك المنطقة. وقد صيرت الشحنة جوا إلى مدينة عانتيب الأوغندية، وعلى متنها 72 فارز 5 طنا متريا من المساعدات المخصصة لدعم المجتمعات المتأثرة بانتشار الفيروس. وتم توفير هذه الإمدادات من قبل مستودع الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية التابع لبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة من مخزونهم الاستباقي في مستودعات دبي الإنسانية. هذا وتؤكد دبي الإنسانية التزامها بمواصلة جهودها لإيصال المساعدات إلى المتضررين من الأزمات أينما كانوا ومتى كانت هناك حاجة إليها. قدم الفريق اسمه الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم واجب العزاء في قصر لوسيل إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وأعرب سموه عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السمو أمير دولة قطر وعموم آل ثاني الكرام وحكومة دولة قطر وشعبها الشقيق، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم الجميع جميل الصبر والسلوان.
0: الأخبار من شبكة ARN.
1: أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت ناقلتي النفط الوطنيتين الإماراتيتين منباسة والباهية أثناء مرورهما في الممر الجنوبي لمضيق هرمز ضمن المياه الإقليمية العمانية، والتي أسفرت عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة آخرين. وأكد معالي اليماحي في بيان أصدره اليوم تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات ودعمها فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها الاقتصادية وصون سيادتها. هذا وشدد معاليه على أن ذلك يمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، ويمثل تهديدا مباشرا لأمن الممرات البحرية الدولية وسلامة السفن التجارية، فضلا عن كونه خرقا جسيما لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تؤكد ضرورة حماية الملاحة الدولية وعدم تعريضها لأي تهديد. وبدورها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات استهداف ناقلتي نفط إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز، بما يمثل انتهاكا خطيرا لقواعد القانون الدولي وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة التجارة في أحد أهم الممرات المائية الدولية. وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان أصدرته اليوم رفض مصر الكامل لكافة الأعمال التي تستهدف السفن والمنشآت المدنية أو تعرض أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية للخطر، مشددة على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي والكف عن أي ممارسات من شأنها تأجيج التوتر وتوسيع دائرة التصعيد في المنطقة. وقبل أن ننتقل إلى المونديال، إليكم هذا الخبر استجابة للإقبال المجتمعي الكبير الذي شهده برنامج غراس الصيف، ورغبة في إتاحة الفرصة أمام أكبر شريحة من الفتيات للاستفادة من برامجه التربوية والمعرفية. أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن تمديد فترة تنفيذ برنامجها غراس الصيف حتى 23 من يوليو الجاري. وبهذا الخصوص تحدثت لمركز أخبار ARN نورة أميري تنفيذي رئيسي تنسيق ومتابعة عضو في فريق غراس الصيف.
4: انطلقت فعاليات برنامج غراس الصيف 2026 الذي تنظمه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بمشاركة أكثر من 1200 منتسبة في 6 مراكز تابعة للدائرة، ويهدف البرنامج إلى استثمار الإجازة الصيفية في تنمية المعارف والمهارات وترسيخ القيم الإسلامية والهوية الوطنية من خلال بيئة تعليمية وتربوية تجمع بين التعلم والتطبيق العملي. كما يقدم البرنامج باقة متنوعة من الأنشطة القرآنية والورش المهارية والبرامج الثقافية والمسابقات التفاعلية، بما يسهم في صقل شخصية المشاركات وتنمية مهاراتهن وتعزيز روح المبادرة والعمل الجماعي واستثمار أوقاتهن فيما يعود عليهن بالنفع والفائدة.
1: والآن إلى مونديال 2026.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
1: تتجه أنظار عشاق كرة القدم غدا إلى ملعب أتلانتا الذي يحتضن مواجهة مرتقبة تجمع منتخبي إنجلترا والأرجنتين في الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026 في واحدة من أكثر المواجهات حضورا وإثارة في تاريخ البطولة. إذن بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. فري واي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

مرة تانية راجعين ومكملين مع بعض فري واي على هوا 99 العربية، ولسه معاكم وائل عصام. وزي ما تعودنا مع بعض من بداية الأسبوع، الساعة التانية دي بتكون إيه؟ ساعة المسابقات، الساعة المفضلة جدا بالنسبة لكم، والجوائز والحركات الحلوة دي. وبصراحة المرة دي الجوائز والمسابقة كلها ليها علاقة بعالم الكوميديا، وده شيء احنا بنحتاجه جدا خصوصا الأيام دي، لأن الضحك بصراحة بقى صعب. فإن حد يبقى عنده القدرة إن هو يضحكك من قلبك مهمة بصراحة، ربنا يعين صاحبها عليها. تفاصيل أكتر عن الموضوع هتكون معايا في اللينك اللي جاي، خليكم معايا.

انا ما اعرفش ازاي ممكن يبقى حد عنده الفرصه دي ويفوتها، فرصه ان انتوا تخشوا السحب عشان تربحوا منزل في دبي من وسط 12 منزل يا جماعه. الكلام ده مستمر لحد يوم 30 اغسطس. كل المطلوب منكم ان انتوا في المحلات المشاركه تنفقوا 500 درهم او اكتر وتعملوا سكان وابلود للفاتوره بتاعتكم، وبكده انتوا دخلتوا السحب بشكل كامل على بيت من البيوت الموجوده في اماره دبي. عشان تعرفوا تفاصيل اكتر عن الموضوع ممكن تزوروا الموقع الالكتروني winyourhomeindubai.com.

0: مسافر لأوروبا، آسيا، أمريكا، سافر بذكاء مع بطاقة الأنصار للصرافة Travel Card من فيزا، وأنفق كما لو كنت في الإمارات مع 37 عملة مختلفة مثل اليورو والدولار والجنيه الاسترليني. ثبت أفضل أسعار الصرف وتجنب تقلبات العملات واستخدمها حول العالم بكل سهولة. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
2: أصبحت تجربة التسوق لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل من ماركس أند سبنسر أفضل من أي وقت مضى بفضل تطبيق MNS الجديد، فهو يوفر طريقة أذكى وأسهل للتسوق في أي وقت ومن أي مكان. استمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات وعروض حصرية عبر الإنترنت عند تحميل تطبيق MNS من أب ستور وجوجل بلاي، واحصل أيضا على خصم 10% على طلبك الأول عبر التطبيق. تطبيق MNS، طريقة أفضل للتسوق.
3: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: الساعة دلوقتي 26 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويو بانك للأفراد. ادخر، انفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويو بانك على wio.io.
0: بسمة شامية، بشكرك جدا على رسالتك يا بسمة. بتقول شكرا انك حكيت على الموضوع. كنا بنتكلم على موضوع الناس اللي هي دلوقتي للأسف منتشرة شوية، بينتحلوا صفة شركة من شركات التأمين المعروفة وبينصبوا للأسف على الناس. فوزارة الداخلية قلت لكم الخبر في الساعة الأولى، بتحذر جدا من الحسابات الوهمية أو المواقع الوهمية للشركات دي. فنروح للموقع الرئيسي أو لمقر الشركة أو نتصل بأرقام رسمية للشركة عشان ناخد بوليصة التأمين، لأن طبعا في ناس كتيرة جدا للأسف ممكن تكون وقعت ضحية للموضوع ده. كانت بتتكلم في تفاصيل أكتر وبتقول شوية حاجات، هنتكلم تليفون يا بسمة. بس خلينا دلوقتي إيه نبدأ مسابقتنا مع دبي كوميدي فاستيفال الأول، وبعدين إيه نرجع نكمل كلام في الموضوع. دبي كوميدي فاستيفال 2026 طبعا ده مهرجان كامل للكوميديا والضحك، معاده بيرجع مرة تانية مع النسخة السابعة من يوم 9 لحد يوم 18 أكتوبر. طرح التذاكر بدأ بالفعل النهاردة، النهاردة أول يوم لطرح التذاكر، ممكن تشتروها من على الموقع الإلكتروني اللي هو dubaicomedyfest.ae. مرة تانية الموقع هو dubaicomedyfest.ae، يعني فاست اللي هي إيه؟ اختصار فاستيفال عشان برضو ما حدش يتلخبط يعني، أوكي؟ fest.ae، تمام؟ حلو قوي. أول حفلة، والحفلة النهاردة هنربح معاها تذكرتين عشان نحضرها. الحفلة هتكون يوم 17 أكتوبر مع جون أشقر. طيب إزاي بقى نربح التذكرتين دول؟ أنا هقول لكم إزاي نربح التذكرتين، ولكن بعد ما نضحك الأول. إيه رأيكم نعكسها؟ يعني أنا في العادة بعمل لكم المسابقة وبقول لكم السؤال، لكن النهاردة هنعمل العكس، نستمتع الأول ونضحك الأول وبعدين نسأل هنروح من بعض فين. صح الكلام؟ صح الكلام. تعالوا بقى نسمع المقطع ده ونضحك شوية طبعا من أشهر المسرحيات العربية، وهي مسرحية للزعيم عادل إمام.
2: أيها الـ واسمهم إيه عشان نسيت أنا؟
3: الشعب.
2: أيها الشعب، أيها الشعب، لقد قمنا بال اسمها اللي احنا قمنا بيها
3: الثورة،
2: لقد قمنا بالثورة من أجلكم وفي سبيلكم، ولم نتعاطى مع ما تدريد ولا كده، ما في غير منين، ما في غير كده، ما في غير كده، ما في غير كده، ما في غير
0: طبعا مشهد معروف ومشهور جدا من مسرحية الزعيم للزعيم عادل إمام. طيب السؤال بقى اللي أعتقد ما ينفعش، يعني ما ينفعش أي حد بيسمعني ما يكونش عنده إجابة للسؤال ده، لأن دي مسرحية يعني زي ما بيقولوا إيه أشهر من نار على علم. عادل إمام في المسرحية دي كان طالع بشخصيتين، شخصية الزعيم وشخصية راجل غلبان متواضع ممثل على قد حاله بيعمل أدوار صغيرة. السؤال، اسم الشخصية التانية الغلبانة دي اللي كان طالع بيها عادل إمام في المسرحية كان اسمه إيه؟ اسمه في المسرحية مع أسماءكم الثنائية على 404 أو من خلال الأبليكيشن أو الواتساب.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: حديثين في دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
0: إنرجي.
2: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
3: هل انت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الان وادفع في عام 2027 واختر ما بين اعفاء الضريبة المضافة او تمويل 0% مع ضمان مليون كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل الى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختلفة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جيتور في أبو ظبي دبي عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليتا القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
4: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في أوف ذا هوك هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة مثالية للمشاهدين. شارك مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. أوف ذا هوك مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.
2: العربية 99. الموسيقى أولا.

في أصوات كده لما بنسمعها بترجعنا للأيام الجميلة بتاعت زمان، ورشا رزق واحدة منها. رشا رزق هيكون ليها حفلة يوم 1 أغسطس في بيت دهيت دي اكس بي. دلوقتي ممكن تخش وتحجزوا التذاكر عن طريق platinumlast.net.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: تعالوا نشوف مع بعض نتائج آخر 3 مباريات اتلعبوا في بطولة كأس العالم 2026. أول مباراة كانت ما بين الأرجنتين وسويسرا وتفوق فيها الأرجنتين 3-1. بالنسبة لتاني مباراة كانت ما بين إنجلترا والنرويج وانتهت 2-1 لصالح المنتخب.

أصبحت تجربة التسوق لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل من ماركس أند سبنسر أفضل من أي وقت مضى بفضل تطبيق MNS الجديد، فهو يوفر طريقة أذكى وأسهل للتسوق في أي وقت ومن أي مكان. استمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات وعروض حصرية عبر الإنترنت عند تحميل تطبيق MNS من أب ستور وجوجل بلاي، واحصل أيضا على خصم 10% على طلبك الأول عبر التطبيق. تطبيق MNS، طريقة أفضل للتسوق. 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12.

0: صوت بلا صورة.
1: نحن اليوم في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نقدم خدمة فحص اللياقة الطبية للتحق بالجامعات. هي من الخدمات الصحية الرقمية المتكاملة اللي صممناها عشان تسهل على الطلبة رحلة الالتحاق بالجامعات.
2: فعاليات برنامج غراس الصيف 2026، ويهدف البرنامج إلى استثمار الإجازة الصيفية في تنمية المعارف والمهارات وترسيخ القيم الإسلامية والهوية الوطنية من خلال بيئة تعليمية وتربوية تجمع بين التعلم والتطبيق العملي،
3: تشجيع الاستثمار الإيجابي لوقت الطفل، ونشر ثقافة السباحة الآمنة والتوعية بخطورة ترك الأطفال في المركبات، ما يعزز سلامتهم ويحافظ على حياتهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأخبار، أهلا بكم. بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وجهت دبي الإنسانية الشحنة الإغاثية الرابعة إلى أوغندا، وهي الثالثة على متن طائرة تابعة لجناح الطيران الملكي بدبي، وذلك في إطار دعم الجهود المتواصلة لمكافحة تفشي فيروس إيبولا في تلك المنطقة. قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية واجب العزاء في قصر لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وأعرب سموهما عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما إلى صاحب السمو أمير قطر وعموم آل ثاني الكرام والشعب القطري الشقيق. بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان إعفاء المواطنين المستفيدين من قروض برنامج الشيخ زايد للإسكان من رسوم فك الرهن، تزامناً مع عام الأسرة وبما يجسد اهتمام الإمارات بدعم الأسرة وتعزيز جودة الحياة. حكم على 3 أشخاص اليوم في البحرين بالسجن المؤبد لإدانتهم بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني للقيام بأعمال عدائية وإرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها. تعقد في روما اليوم جولة جديدة من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وسط مخاوف من أن يؤثر تجدد التصعيد بين إيران والولايات المتحدة على مسارها. يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي في البيت الأبيض اليوم، وذكر مكتب الزيدي في بيان أن زيارة تهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية وجذب الاستثمارات وتوسيع دور الشركات الأمريكية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية. قال رئيس الوزراء البلغاري رومان رادف في باريس اليوم إن بلغاريا لن تنضم إلى تحالف الراغبين الذي يدعم أوكرانيا ضد روسيا. قال حاكم منطقة باشكروتستان إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت مجمع سلافات الكبير للبتروكيماويات في منطقة الأورال، لكنه توقع أن يستأنف المجمع تشغيله بكامل طاقته خلال أيام. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

مرة تانية راجعين ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية. وصلنا دلوقتي لساعتنا الثالثة وبفكركم بمسابقتنا مع دبي كوميدي فيستيفال 2026، وأول حفلة هتحضروها معانا هي حفلة جون أشقر اللي هتكون يوم 17 أكتوبر. كل المطلوب منكم النهاردة عشان تربحوا معايا تذكرتين لحضور العرض، كل المطلوب ان انتوا تحذروا وتفتكروا اسم الزعيم عادل امام في مسرحية الزعيم في الشخصية الغلبانة. زي ما قلت لكم وفكرتكم ان الزعيم في المسرحية دي كان عامل شخصيتين، شخصية الزعيم وشخصية راجل غلبان بيشتغل ممثل بسيط جدا في السينما، ويعني ايه ممثل مهمش جدا بين قوسين، يعني زي ما كان بيتقال في المسرحية كومبارس، وكان حاجة كده غلبانة خالص. السؤال اسم الشخصية الغلبانة كان ايه؟ اسم عادل امام في الشخصية دي كان ايه في المسرحية؟ ابعتولي الاسم مع اسمكم الثنائية على 404 او من خلال الابليكيشن او الواتساب. يلا بينا.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة.
2: سعادة مروان لطفي.
3: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
2: السيد ممدوح خير الله.
4: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها اربع مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشارقة.
2: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
5: سموه الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن ان يرى من موازنات من عمل دؤوب بان يوفر لك الغذاء.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
6: وصلنا لمرحلة ان نقدر نصلح اكثر من 40,000 ساعة في السنة.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
2: سعادة مشعل جلفار.
8: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
2: الدكتور مهند الوادية.
9: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
1: بودكاست

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: The Lifestyle Collection من داماك شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم مع مرافق عالمية المستوى بقسط شهري يبدأ من 1999 درهما فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
1: أصبحت تجربة التسوق لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل من ماركس أند سبنسر أفضل من أي وقت مضى بفضل تطبيق MNS الجديد، فهو يوفر طريقة أذكى وأسهل للتسوق في أي وقت ومن أي مكان. استمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات وعروض حصرية عبر الإنترنت عند تحميل تطبيق MNS من أب ستور وجوجل بلاي، واحصل أيضا على خصم 10% على طلبك الأول عبر التطبيق. تطبيق MNS، طريقة أفضل للتسوق.
2: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.
3: توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 من يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة اربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق الاثني عشرة أو بواحدة من 4 إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: تعالوا نشوف مع بعض نتائج آخر 3 مباريات اتلعبوا في بطولة كأس العالم 2026. أول مباراة كانت ما بين الأرجنتين وسويسرا وتفوق فيها الأرجنتين 3-1. بالنسبة لتاني مباراة كانت ما بين إنجلترا والنرويج وانتهت 2-1 لصالح المنتخب الإنجليزي. بالنسبة للمباراة الثالثة والأخيرة معنا النهاردة هي المباراة اللي كانت ما بين أسبانيا وبلجيكا وانتهت 2-1 لصالح أسبانيا.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

0: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10:00 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
2: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتيم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للجماهير.
3: استمتع بأحلى الأوقات.

قبل ما نختم مع بعض النهارده فري واي، خلينا نعلم مع بعض اسم الرابح معايا النهارده في مسابقه دبي كوميدي فيستيفال 2026. طبعا بشكر كل الناس اللي بعتوا الاجابات على ال 404 او من الابلكيشن او الواتساب. سؤالي لكم النهارده عن اسم الشخصيه الثانيه للزعيم عادل امام في مسرحيه الزعيم. الشخصيه الغلبانه اللي هو الممثل اللي على قد حاله ده كان اسمه ايه في المسرحيه؟ الاسم الصحيح طبعا هو زينهم. شكرا لكل الناس اللي بعتت النهارده. اللي ربح معايا التذكرتين هي ميرا كريدلي. مبروك يا ميرا، الف الف مبروك. بكده اكون وصلت معاكم النهارده لختام فري واي. كان معاكم وائل عصام من الساعه 5 ولحد الساعه 8. بكره ان شاء الله في نفس التوقيت على هوا 99 العربيه والفري واي. ودلوقتي كالعاده اقول لكم تصبحوا على الف خير.

0: مسافر؟ لا تحمل هم تصريف العملات. مع بطاقة الأنصاري للصرافة ترافل كارد من فيزا يمكنك شحنها ب 37 عملة مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني واستخدامها حول العالم بكل سهولة كما لو كنت تنفق في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: وجهة الجماهير برعاية بوتيم مستعد للفوز بمئة ألف درهم. هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.
2: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: نحن اليوم في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نقدم خدمة فحص اللياقة الطبية للتحق بالجامعات. هي من الخدمات الصحية الرقمية المتكاملة اللي صممناها عشان تسهل على الطلبة رحلة الالتحاق بالجامعات.
2: فعاليات برنامج غراس الصيف 2026، ويهدف البرنامج إلى استثمار الإجازة الصيفية في تنمية المعارف والمهارات وترسيخ القيم الإسلامية والهوية الوطنية من خلال بيئة تعليمية وتربوية تجمع بين التعلم والتطبيق العملي،
3: تشجيع الاستثمار الإيجابي لوقت الطفل، ونشر ثقافة السباحة الآمنة والتوعية بخطورة ترك الأطفال في المركبات، ما يعزز سلامتهم ويحافظ على حياتهم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: بتوجيهات محمد بن راشد، دبي الإنسانية توجه رابع شحناتها الإغاثية إلى أوغندا. منصور بن زايد وعبد الله بن زايد يقدمان تعازي إلى أمير قطر. بتوجيهات عمار بن حميد، إعفاء مواطني عجمان من رسوم فك رهن المساكن الحكومية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وجهت دبي الإنسانية الشحنة الإغاثية الرابعة إلى أوغندا، وهي الثالثة على متن طائرة تابعة لجناح الطيران الملكي بدبي، وذلك في إطار دعم الجهود المتواصلة لمكافحة تفشي فيروس إيبولا في تلك المنطقة. وقد سيرت الشحنة جوا إلى مدينة عنتيبي الأوغندية، وعلى متنها 72.5 طن متري من المساعدات المخصصة لدعم المجتمعات المتأثرة بانتشار الفيروس. وتم توفير هذه الإمدادات من قبل مستودع الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية التابع لبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف من مخزونهما الاستباقي في مستودعات دبي الإنسانية. قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية واجب العزاء في قصر اللوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وأعرب سموهما عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما إلى صاحب السمو أمير قطر وعموم آل ثاني الكرام والشعب القطري الشقيق. وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والوفد المرافق قد وصل الدوحة في وقت سابق اليوم، حيث كان في استقباله في المطار سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع وعدد من المسؤولين. بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان إعفاء المواطنين المستفيدين من قروض برنامج الشيخ زايد للإسكان من رسوم فك الرهن، تزامنا مع عام الأسرة وبما يجسد اهتمام دولة الإمارات بدعم الأسرة وتعزيز جودة الحياة. ضمن أخبارنا المحلية أيضا، رفع جمارك دبي جاهزيتها التشغيلية استعدادا لذروة موسم السفر الصيفي، تزامنا مع توقعات بمرور نحو 3 ملايين مسافر عبر مطارات دبي خلال النصف الأول من شهر يوليو الجاري. بهذا الخصوص تحدث لمركز الأخبار خالد أحمد مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي.
5: رفعت جمارك دبي جاهزيتها التشغيلية تزامنا مع ارتفاع أعداد المسافرين عبر مطارات دبي خلال الموسم الصيف، وذلك من خلال خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى ضمان انسيابية حركة المسافرين وتقديم تجربة سفر سريعة وآمنة تعكس الإمكانيات العالمية لإمارة دبي، وتساهم في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وتعزيز تنافسية دبي كواحدة من أفضل الوجهات العالمية للسياحة والأعمال والمدينة الأكثر زيارة في العالم. ونجحت جمارك دبي في تقليص زمن فحص الحقائب في منطقة التفتيش اليدوية بصالات الوصول، إذ لا تستغرق عملية مرور الحقيبة على أجهزة الفحص سوى 7 ثواني، مع المحافظة على أعلى مستويات الدقة والأمن الجمركي. وفي إطار تطور الخدمات المقدمة للمسافرين، تعمل جمارك دبي بالتعاون مع مطارات دبي والجهات ذات الاختصاص على تنفيذ مشروع إنشاء غرف مخصصة لفحص حيوانات الرفقة في مباني مطارات دبي 1، 2، و3، بما يوفر بيئة مجهزة لإجراءات الفحوصات البيطرية بكفاءة وسرعة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدان معالي محمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت ناقلتي النفط الوطنيتين الإماراتيتين من باسا والباهية أثناء مرورهما في الممر الجنوبي لمضيق هرمز ضمن المياه الإقليمية العمانية، والتي أسفرت عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة آخرين، معربا عن خالص تعزيه ومواساته لأسرة الضحية وتمنى الشفاء العاجل للمصابين. وأكد اليماحي في بيان أصدره اليوم تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات ودعمها فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها الاقتصادية وصون سيادتها. حكم على 3 أشخاص اليوم في البحرين بالسجن المؤبد لإدانتهم بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني للقيام بأعمال عدائية وإرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها. تعقد في روما اليوم جولة جديدة من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وسط مخاوف من أن يؤثر تجدد التصعيد بين إيران والولايات المتحدة على مسارها. يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي في البيت الأبيض اليوم، وذكر مكتب الزيدي في بيان أن الزيارة تهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية وجذب الاستثمارات وتوسيع دور الشركات الأمريكية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى مواصلة تطوير قطاع الطاقة في هذا البلد الغني بالنفط. قبل البرلمان الأوكراني اليوم استقالة رئيسة الوزراء يوليا سيفريدونكو التي أقدمت على هذه الخطوة بعد 1 عام فقط من توليها المنصب، وذلك بناء على طلب من الرئيس فلوديمير زيلينسكي الذي لم يكشف عن تفاصيل كافية عن هذا التعديل الوزاري، غير أن عددا من النواب عبروا عن قلقهم إزاء هذا التغيير المفاجئ. وقال زيلينسكي إن كييف بصدد تغيير استراتيجيتها السياسية وإنها تحتاج إلى ظهور وجوه جديدة، لكنه لم يقدم تفسيرا كافيا بشأن تغيير حكومته مجددا. قال حاكم منطقة بشكروتستان إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت مجمع سلافات الكبير للبتروكيماويات في منطقة الأورال، لكنه توقع أن يستأنف المجمع تشغيله بكامل طاقاته خلال أيام. وقال الجيش الأوكراني إنه نفذ خلال الليل هجمات على مجمع سلافات ومصفات أفيبسكي في جنوب روسيا ضمن حملته المكثفة التي تستهدف البنية التحتية الروسية للطاقة بهدف تقويض قدرة موسكو على مواصلة الحرب. قال رئيس الوزراء البلغاري رومان رادف في باريس اليوم إن بلغاريا لن تنضم إلى تحالف الراغبين الذي يدعم أوكرانيا ضد روسيا. ختم النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
1: الكأس الأصلي ما بقاش موجود، وده حصل لما فازت البرازيل بلقبها الثالث سنة 1970 وسمح ليها بالاحتفاظ بالكأس الذهبية للأبد. بعد كده سنة 1983 اقتحم لصوص مقر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في ريو دي جانيرو وسرقوا، ومحدش لقاله أثر تماما بعد كده. والرواية الشائعة بتقول ان هو تم صهره وبيعه ذهب صافي، علشان كده الكأس اللي بيتم رفعه النهاردة مش هو نفس الكأس اللي حمله عظماء اللعبة الأوائل، لأن ببساطة الكأس الأول اختفى وما بقاش موجود.

0: اربحوا سيارة ام هيرو الفاخرة للطرق الوعرة مع مفاجآت صيف دبي. انفقوا 300 درهم او اكثر على تجارب التسوق او الطعام او الالعاب في دبي فيستيفال سيتي مول لفرصة الفوز. شاركوا في السحب بقدر ما تشاءون قبل 31 من اغسطس. كل ما عليكم فعله للدخول في السحب هو التسجيل وتأكيد مشاركتكم لدى مكتب خدمة العملاء. للمزيد زوروا mydss.ae.
1: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق الشروط.
2: في أصوات أول ما بنسمعها بترجعنا لأجمل الذكريات. الفنانة رشا رزق تحيي حفل مميز يوم 1 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي الموسم الخامس.
3: سفروا الشبابيك فلوا الأبواب اصحى الهوى يطير كن بالعربي الفصيح.
2: ليلى مليانة حنين، ذكريات وأغاني عشنا معها أجمل اللحظات. الراعي الإعلامي العربية 99. أحجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو bdhdxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر وشبكة ARN.

0: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للخامس عشر من يوليو. استعدوا للكثير من التوفير، كل شيء مقابل 79 درهما أو أقل لدى إيرو بوستل حصريا في سيتي سنتر ديرة من العاشرة صباحا حتى نفاذ الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.
1: أصبحت تجربة التسوق لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل من ماركس أند سبنسر أفضل من أي وقت مضى بفضل تطبيق MNS الجديد، فهو يوفر طريقة أذكى وأسهل للتسوق في أي وقت ومن أي مكان. استمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات وعروض حصرية عبر الإنترنت عند تحميل تطبيق MNS من أب ستور وجوجل بلاي، واحصل أيضا على خصم 10% على طلبك الأول عبر التطبيق. تطبيق MNS، طريقة أفضل للتسوق.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إلى برامجنا على العربية 99.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
3: ويلكم تو ذا فيوتشر.
1: اوه كمان في مشاهير قاعدين هوني؟
2: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 من يوليو حتى 2 أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
3: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: صوت بلا صورة.
1: نحن اليوم في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نقدم خدمة فحص اللياقة الطبية للالتحاق بالجامعات. هي من الخدمات الصحية الرقمية المتكاملة اللي صممناها عشان تسهل على الطلبة رحلة الالتحاق بالجامعات.
2: فعاليات برنامج غراس الصيف 2026، ويهدف البرنامج إلى استثمار الإجازة الصيفية في تنمية المعارف والمهارات وترسيخ القيم الإسلامية والهوية الوطنية من خلال بيئة تعليمية وتربوية تجمع بين التعلم والتطبيق العملي،
3: تشجيع الاستثمار الإيجابي لوقت الطفل، ونشر ثقافة السباحة الآمنة والتوعية بخطورة ترك الأطفال في المركبات، ما يعزز سلامتهم ويحافظ على حياتهم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: بتوجيهات محمد بن راشد، دبي الإنسانية توجه رابع شحناتها الإغاثية إلى أوغندا. منصور بن زايد وعبد الله بن زايد يقدمان التعازي إلى أمير قطر. الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذه النشرة المسائية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملا. بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وجهت دبي الإنسانية الشحنة الإغاثية الرابعة إلى أوغندا، وهي الثالثة على متن طائرة تابعة لجناح الطيران الملكي بدبي، وذلك في إطار دعم الجهود المتواصلة لمكافحة تفشي فيروس إيبولا في تلك المنطقة. وقد سيرت الشحنة جوا إلى مدينة عنتيبي الأوغندية، وعلى متنها 72.5 طن متري من المساعدات المخصصة لدعم المجتمعات المتأثرة بانتشار الفيروس. وتم توفير هذه الإمدادات من قبل مستودع الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية التابع لبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف من مخزونهما الاستباقي في مستودعات دبي الإنسانية. قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، واجب العزاء إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وأعرب سموهما عن خلال تقديم التعازي في قصر لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما إلى صاحب السمو أمير قطر وعموم آل ثاني الكرام والشعب القطري الشقيق، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان إعفاء المواطنين المستفيدين من قروض برنامج الشيخ زايد للإسكان من رسوم فك الرهن تزامنا مع عام الأسرة. نجحت فرق الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان في السيطرة على حريق عرضي نشب في أحد أبراج الكورنيش، حيث باشرت عمليات الاستجابة فور تلقي البلاغ. وأفادت الجهات المختصة في عجمان بأنه تم إخلاء سكان البرج احترازيا لضمان سلامتهم، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من احتواء الحريق ومنعه من الامتداد إلى الوحدات السكنية المجاورة. وأكدت الجهات المعنية عدم تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية بين القاطنين. رفعت جمارك دبي جاهزيتها التشغيلية استعدادا لذروة موسم السفر الصيفي تزامنا مع توقعات مرور نحو 3 ملايين مسافر عبر مطارات دبي خلال النصف الأول من شهر يوليو الجاري. بهذا الخصوص تحدث لمركز الأخبار خالد أحمد مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي.
5: رفعت جمارك دبي جاهزيتها التشغيلية تزامنا مع ارتفاع عدد المسافرين عبر مطارات دبي خلال الموسم الصيف، وذلك من خلال خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى ضمان انسيابية حركة المسافرين وتقديم تجربة سفر سريعة وآمنة تعكس الإمكانيات العالمية لإمارات دبي، وتساهم في دعم استهدافات أجندة دبي الاقتصادية D33 وتعزيز تنافسية دبي كواحدة من أفضل الوجهات العالمية للسياحة والأعمال والمدينة الأكثر زيارة في العالم. ونجحت جمارك دبي في تقليص زمن فحص الحقائب في منطقة التفتيش اليدوية بصالات الوصول، إذ لا تستغرق عملية مرور الحقيبة عن أجهزة الفحص سوى 7 ثواني، مع المحافظة على أعلى مستويات الدقة والأمن الجمركي. وفي إطار تطور الخدمات المقدمة للمسافرين، تعمل جمارك دبي بالتعاون مع مطارات دبي والجهات ذات الاختصاص على تنفيذ مشروع إنشاء غرف مخصصة لفحص حيوانات الرفقة في مباني مطارات دبي 1 و2 و3، بما يوفر بيئة مجهزة لإجراءات الفحوصات البيطرية بكفاءة وسرعة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. قالت رئاسة الأركان في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية إن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. حكم على 3 أشخاص اليوم في البحرين بالسجن المؤبد لإدانتهم بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني للقيام بأعمال عدائية وإرهابية ضد مملكة البحرين ولضرر بمصالحها. تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اقتراحه فرض رسوم 20% مقابل حماية مضيق هرمز في إطار الحرب مع إيران، وقال ترامب اليوم إنه سيسعى بدلا من ذلك إلى إبرام اتفاقات استثمارية. قبل البرلمان الأوكراني اليوم استقالة رئيسة الوزراء يوليا سيفردينكو التي أقدمت على هذه الخطوة بعد 1 فقط من توليها المنصب، وذلك بناء على طلب من الرئيس فلوديمير زيلينسكي الذي لم يكشف عن تفاصيل كافية عن هذا التعديل الوزاري، غير أن عددا من النواب عبروا عن قلقهم إزاء هذا التغيير المفاجئ. وقال زيلينسكي إن كييف بصدد تغيير استراتيجيتها السياسية وإنها تحتاج إلى ظهور وجوه جديدة، لكنه لم يقدم تفسيرا كافيا بشأن تغيير حكومته مجددا. قال حاكم منطقة باشكروتستان إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت مجمع سلافات الكبير للبتروكيماويات في منطقة الأورال، لكنه توقع أن يستأنف المجمع تشغيله بكامل طاقته خلال أيام. وقال الجيش الأوكراني أنه نفذ خلال الليل هجمات على مجمع سلافات ومصفات أفيبسكي في جنوب روسيا ضمن حملته المكثفة التي تستهدف البنية التحتية الروسية للطاقة بهدف تقويض قدرة موسكو على مواصلة الحرب.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: تتجه أنظار عشاق كرة القدم غدا إلى ملعب أتلانتا الذي يحتضن مواجهة مرتقبة تجمع منتخبي إنجلترا والأرجنتين في الدور النصف النهائي من كأس العالم 2026 في واحدة من أكثر المواجهات حضورا وإثارة في تاريخ البطولة. يسعى المنتخب الإنجليزي من جانبه إلى بلوغ النهائي للمرة الثانية في تاريخه، فيما يواصل المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب مشواره للدفاع عن الكأس والاقتراب من إنجاز الاحتفاظ بها للمرة الأولى منذ أن حققته البرازيل في نسخة عام 1962. وفي أخبار كرة القدم أيضا، انتهت أطول سلسلة تهديفية في تاريخ المباريات الرسمية للمنتخبات الوطنية والخاصة بالنرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وتوقفت عند 14 مباراة رسمية بخسارة منتخب بلاده أمام إنجلترا في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026. ختام النشرة المسائية، ألقاكم في الجولة القادمة.
0: الأخبار من شبكة ARN.

وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: لا تفوتوا تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للصحة والجمال مع مفاجآت صيف دبي من 17 حتى 19 من يوليو. وضمن تخفيضات صيف دبي الكبرى يمكنكم الاستفادة من العروض المذهلة لفترة محدودة ومن الباقات الحصرية والخصومات الإضافية على منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل والعطور وجميع المنتجات المفضلة لديكم. إنها فرصتكم الصيفية المثالية لتجديد حيويتكم وتعزيز صحتكم وجمالكم. للمزيد زوروا mydss.ae.
1: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6,000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر rakiz.com/radio.
2: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسعيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.

0: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
1: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و 6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطاً لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
1: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: نحن اليوم في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نقدم خدمة فحص اللياقة الطبية للتحق بالجامعات. هي من الخدمات الصحية الرقمية المتكاملة اللي صممناها عشان تسهل على الطلبة رحلة الالتحاق بالجامعات.
2: فعاليات برنامج غراس الصيف 2026، ويهدف البرنامج إلى استثمار الإجازة الصيفية في تنمية المعارف والمهارات وترسيخ القيم الإسلامية والهوية الوطنية من خلال بيئة تعليمية وتربوية تجمع بين التعلم والتطبيق العملي،
3: تشجيع الاستثمار الإيجابي لوقت الطفل، ونشر ثقافة السباحة الآمنة والتوعية بخطورة ترك الأطفال في المركبات، ما يعزز سلامتهم ويحافظ على حياتهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وجهت دبي الإنسانية الشحنة الإغاثية الرابعة إلى أوغندا، وهي الثالثة على متن طائرة تابعة لجناح الطيران الملكي بدبي، وذلك في إطار دعم الجهود المتواصلة لمكافحة تفشي فيروس إيبولا في تلك المنطقة. وقد سيرت الشحنة جوا إلى مدينة عنتيبي الأوغندية، وعلى متنها 72.5 طن متري من المساعدات المخصصة لدعم المجتمعات المتأثرة بانتشار الفيروس. قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في قصر اللوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، واجب العزاء إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان إعفاء المواطنين المستفيدين من قروض برنامج الشيخ زايد للإسكان من رسوم فك الرهن تزامنا مع عام الأسرة. نجحت فرق الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان في السيطرة على حريق عرضي نشب في أحد أبراج الكورنيش دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية بين القاطنين، وباشرت الجهات المختصة التحقيقات اللازمة للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، داعية الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، مضيفة أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. بحث العاهل البحريني جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم في المنامة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطور الأحداث في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار فيها، وشدد على الأهمية القصوى لوقف تهديدات إيران بتعطيل حرية الملاحة في مضيق هرمز باعتباره ممرا دوليا مهما لنقل الطاقة والتجارة العالمية. تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اقتراحه فرض رسوم 20% مقابل حماية مضيق هرمز في إطار الحرب مع إيران، وقال ترامب اليوم إنه سيسعى بدلا من ذلك إلى إبرام اتفاقات استثمارية. ذكر موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من سوريا ولبنان. استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم علي الزيدي رئيس الحكومة العراقية والوفد المرافق له في البيت الأبيض، وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستبرم كثيرا من الصفقات مع العراق من بينها كميات كبيرة من النفط. ختام محطاتنا الإخبارية لهذا اليوم، وإلى لقاء آخر.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور أحمد الشامسي.
4: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهالمرضى؟ أو نعم.
2: سعادة جمال بن حويرب.
5: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
2: شريف بشارة.
6: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
7: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
8: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
2: كابتن طيار خلفان المزروعي.
9: فهني أخوي عبد الله حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم مؤشر استراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: لما تروح تسافر في أي بلد بدك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: حسين في دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
0: إنرجي.
2: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
3: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسري العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
4: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان مليون كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالات عرض جي تور في أبو ظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
5: توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 من يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة اربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق الاثني عشرة أو بواحدة من 4 إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhome.com.

0: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة التسعين دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.
1: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في أوف ذا هوك هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. أوف ذا هوك، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.

اصدل على من في خصائص حتى 50 لنبل فوق أعد وتنبقت مختارة فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: هذا الصيف الأسعار تذوب في كيمست ويرهاوس. احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما واس بي ار. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر، وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر أرماف بوتي مات ماكس، وخصم 25% على ألواح البروتين موساشي وكولاجين سان وورير. تسوقوا أونلاين أو في المتجر. كيمست ويرهاوس، توفيرات رائعة كل يوم.
1: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
2: هالصيف وصلت جزيرة كاريبية أصغر من معظم المدن للبطولة للمرة الأولى. تعد كوراساو موطن لحوالي 150 ألف شخص، وبتقدر تسوق من أحد أطرافها للطرف الآخر بأقل من ساعة. هي أصغر دولة على الإطلاق عم توصل لها البطولة، وهالشي من حيث عدد السكان ومساحة الأرض، وأخذت الرقم القياسي من أيسلندا. 48 فريق عم يتنافسوا على أكبر مرحلة باللعبة، واحدة منهم هي هالجزيرة.
3: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة في رأس الخيمة.

0: بشاطئ خاص على مياه الخليج، بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال. ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي، تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إن سكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتال شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07-209-6000.
1: أجمل الأغاني العربية.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فاستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فاستيفال سيتي مول.
1: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.

هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبو ظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636. إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للخامس عشر من يوليو. استعدوا للكثير من التوفير، كل شيء مقابل 79 درهما أو أقل لدى إيرو بوستل حصريا في سيتي سنتر ديرة من العاشرة صباحا حتى نفاذ الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: يا ترجعي لي من تاني، يا تعلميني أنساكي، كل حاجة اتبخرت

خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الأحصل على خصم فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: العربية 99.
1: الموسيقى أولا.
2: يا صاحبي هذه السيدة هبلت. هذه السيدة جنبتني أنا.
3: ليه أنت تعرفها؟
2: إيه أنا. والله العظيم اللي نعرفها.
3: هذه أنا مسؤول.
2: هذه لي أنا.
3: كادم هذه تاعي.
2: مامي هذه لي أنا.
3: وين؟
2: إيه أنا.

0: عليك، احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: استمتع بأحلى الأوقات

0: بدلتيني.
1: العربية 99،
2: العربية 99،
1: الموسيقى أولا.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.